0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على اس بي اس عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على اس بي اس عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي تفاصيلها، رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن تعهد الأخير بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرضه المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وقال شي أن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، وفيما استحضر الرئيس الصيني مصطلح فخ ثوسيديس، فإنه ألمح لترامب إلى أن الصين هي القوة الصاعدة، مؤكدا أنه يتعين على بكين وواشنطن بناء علاقات تقوم على الشراكة لا الخصومة. وحذر نظيره الأمريكي من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان. بدوره قال ترامب، الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم، أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، وإنهما تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر.
1: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: وفي بيان صدر عن البيت الأبيض عقب القمة، أكد الجانبان اتفاقهما على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية. ولا نبتعد عن الشرق الأوسط، وتحديدا فيما يتعلق بالوضع في لبنان، حيث تتجه الأنظار إلى واشنطن مع بدء جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل، والتي تأتي في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى اتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي العراق، صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي خلال جلسة استثنائية شهدت حضورا واسعا للنواب. ونالت الحكومة الجديدة الثقة بعد التصويت على المنهاج الوزاري و14 وزيرا، فيما أرجئ التصويت على عدد من الحقائب الوزارية بسبب استمرار الخلافات السياسية. وتعهد الزيدي في أول كلمة له بعد نيله الثقة بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة.
2: البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة 14 وزارة فقط من أصل 23 هي فقط التي حسمت. بعض الوزارات تم تأجيلها، يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية لم يتم التصويت عليها، وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات.
0: وفيما تعيد القمة الأمريكية الصينية رسم التوازنات الدولية على وقع الحرب في الشرق الأوسط، بدأت تداعيات النزاع تنعكس على الداخل الأسترالي مع موازنة فيدرالية صيغت تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا السياق، صعد وزير الخزانة جيم تشارمرز هجوم حكومة العمال على خطاب الرد على الموازنة الذي ألقاه زعيم المعارضة إنغس تايلر، متهما إياه بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام. وأثار التعهد انتقادات مدافعين عن المهاجرين، وقالوا إن الوافدين الجدد يواجهون أصلا فترات انتظار قد تصل إلى 4 سنوات قبل الحصول على معظم مدفوعات السنترلينك، فيما اعتبرت شخصيات من الجاليتين الصينية والهندية أن السياسة قد تضر بمن يفضلون الإقامة الدائمة على الجنسية الأسترالية. وقال تشارمز إن خطاب تايلور لم يصمد أمام التدقيق.
3: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation, and more division.
0: هذا وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة أن كبار السن في أستراليا ينتظرون في المتوسط نحو 12 شهرا للحصول على خدمات رعاية المسنين. وكشف التقرير الفصلي لفترات الانتظار الذي يغطي الفترة بين نوفمبر 2025 ومارس 2026 وجود أكثر من 48 ألف شخص على قوائم الانتظار. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد زخات مطر 23 درجة، ملبورن مشمس 22، سيدني زخات مطر 22، بريسبن أجواء مماثلة 24، داروين مشمس في الغالب 33 درجة، بيرث زخات مطر منحسرة 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. درجة. كانت هذه نشرة الأخبار قدمها لكم محمد.
4: تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات.
5: أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة. وفي خطاب الرد على الموازنة تعهد زعيم المعارضة أنجوس تايلر بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن خطته ستخفف الضغط على الإسكان والخدمات وتوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب. في المقابل صعد وزير الخزانة جيم تشالمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام. وأثار تعهد المعارضة بشأن المهاجرين انتقادات من مدافعين عن الجاليات قالوا أن الوافدين الجدد يواجهون أصلا فترات انتظار طويلة قبل الحصول على مدفوعات سنترلينك. وفيما اعتبرت شخصيات من الجاليتين الصينية والهندية أن السياسة قد تضر بمن يفضلون الإقامة الدائمة بسبب عدم اعتراف بلديهم بازدواج الجنسية. وقال تشارلز أن خطاب تايلور لم يصمد أمام التدقيق.
1: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: أثار زعيمة حزب One Nation أمة واحدة بولين هانسن جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقادات لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزم بالقانون الأسترالي ومدافعة عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية. بيد أنها أكدت في لقاء مع SBS أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
2: We've got a big Muslim population that's happening, about 1 million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
3: But they are a big voting group.
2: I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
3: They would say they're Australians too.
2: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن تعهد الأخير بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران وعرضه المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة. وقال ترامب الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى.
4: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي زيدي خلال جلسة استثنائية شهدت حضورا واسعا للنواب. وبحسب ما أعلنته رئاسة البرلمان فقد نالت الحكومة الجديدة الثقة بعد التصويت على المنهاج الوزاري و14 وزيرا، فيما أرجي التصويت على عدد من الحقائب الوزارية الأخرى. وفي هذا الشأن تحدث مراسل SBS عربي من بغداد أشرف العزاوي.
5: البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي زيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة 14 وزارة فقط من أصل 23 هي فقط التي حسمت. بعض الوزارات تم تأجيلها، يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية. لم يتم التصويت عليها وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الجمعة في أديلايد زخات مطر 23 درجة، ملبورن مشمس 22، سيدني زخات مطر 22، بريزبن أجواء مماثلة 24 درجة، بيرث زخات مطر منحسرة 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم مستمعينا الكرام. فاصل قصير تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء. مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي تفاصيلها: تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة حكومة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة. وتعهد زعيم المعارضة أنجس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري، إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني للإعاقة، مؤكدا أن خطته ستخفف الضغط على الإسكان والخدمات. في المقابل، صعد وزير الخزانة جيم شالمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر، متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام.
1: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: أظهرت بيانات جديدة أن كبار السن في أستراليا ينتظرون في المتوسط نحو عام للحصول على خدمات رعاية المسنين، مع وجود أكثر من 48 ألف شخص على قوائم الانتظار. ووفق التقرير الفصلي الصادر عن وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة، تراوحت فترات الانتظار بين 320 و386 يوما بحسب الولاية أو المقاطعة. فيما وصف الرئيس التنفيذي لمنظمة الدفاع عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة جيف رو الأرقام بأنها تعكس أزمة مستمرة وتتطلب تحركا عاجل. فيما قالت وزيرة الصحة في حكومة ظل آن راستون إن توقيت النشر يثير الشكوك، فيما وصف السيناتور المستقل ديفيد بوكوك الخطوة بأنها مخيبة للآمال للغاية. هذا واتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة تمرير التقرير بعيدا عن التدقيق السياسي ومحاولة دفنه. من جهته، دافع رئيس الحكومة أنطوني ألبانيزي عن توقيت إصدار التقرير، لكنه أقر بأن قطاع رعاية المسنين ما زال بحاجة إلى إصلاحات كبيرة.
2: The state of aged care isn't good enough. That's why we're throwing everything at it. That's why we have billions of dollars of additional funding in the budget, both for home care but also for aged care residents.
0: تسبب انقلاب حافلة في منطقة ويت ساندز بولاية كوينزلاند بمقتل امرأة وإصابة 19 شخصا، بينهم مصاب نقل جوا إلى المستشفى وهو في حالة حرجة. وقالت الشرطة أن الحافلة كانت تقل 29 شخصا عند وقوع الحادث جنوب تاونسفيل، مؤكدة عدم تورط أي مركبة أخرى بالحادث. من جهته، قال رئيس حكومة ولاية كوينزلاند ديفيد كريستوفولي أنه سيواصل الضغط لتطوير طريق بروس السريع، معتبرا أنه لا يرقى إلى المستوى المطلوب. في أخبار الفن، تمكنت المغنية الأسترالية دلتا غوديريم من التأهل إلى نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن المقامة في النمسا، وقدمت غوديريم عرضا مبهرا بأغنيتها كليبس ما أثار إعجاب الحاضرين، وتم الإعلان عن تأهلها ممثلة لأستراليا عبر تصويت الجمهور.
3: I've stood on a lot of pianos. Like I've played a lot of pianos. I've jumped on a lot of pianos, but I was so excited because I've never been lifted out of a piano. So I've been holding that in me for a while. I was like, oh, I can't wait to sort of, you know, see how it feels. And when you're not singing, it's a lot higher than you realize. But when you're singing, I don't notice how high we're going.
0: كما تأهلت 9 دول أخرى إلى النهائي، بينها أوكرانيا والنرويج ومالطا وقبرص وألبانيا والدنمارك والتشيك. ورغم أن يوروفيجن يعرف كاحتفال موسيقي بأغاني البوب، بيد أن نسخة هذا العام شهدت جدلا بعد مقاطعة عدد من الدول بسبب مشاركة إسرائيل. ومن المقرر أن يبث الحفل الختامي والنهائي الكبير صباح الأحد مباشرة عبر SBS وSBS On Demand مع إعادة مساء بعد نشرة أخبار SBS World News. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد أمطار 23 درجة، ميلبورن مشمس 22، سيدني زخات مطر 22، بريسبن أجواء مماثلة 24، بيرث زخات مطر 19 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة ودرجة الحرارة فيها 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعينا الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
4: أغانيكم المفضلة، هذه هي SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة أنجوس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: When your wages rise just to keep up with inflation, you're no better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
0: في المقابل صعد وزير الخزانة جيم تشارمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام، بينما قال حزب أمة واحدة أن حزب أمة واحدة ون نيشن أن الائتلاف قد نسخ سياساته. هذا وتعهد وأثار تعهد المعارضة بالشأن المهاجرين انتقادات من مدافعين عن الجاليات، قالوا إن الوافدين الجدد يواجهون أصلا فترة انتظار طويلة قبل الحصول على مدفوعات سنترلينك، بينما اعتبرت شخصيات من الجاليتين الصينية والهندية أن السياسات قد تضر بمن يفضلون الإقامة الدائمة بسبب عدم اعتراف بلديهم بازدواج الجنسية. وقال وزير الخزانة أن خطاب تايلر لم يصمد أمام التدقيق.
2: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: وصلت إلى أستراليا رحلة إجلاء تقل 6 أشخاص كانوا على متن سفينة الرحلات أنفي هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا، وضمت المجموعة 4 مواطنين أستراليين ومقيما دائما إضافة إلى مواطن نيوزلندي بعدما غادروا هولندا حيث كانوا ينتظرون منذ نزولهم من السفينة. وحطت الطائرة في قاعدة بيرس الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي شمال شرقي مدينة بيرث، وقالت السلطات أن الركاب 6 جاءت نتائج فحوصهم سلبية لفيروس هانتا وأنهم سيخضعون لفحوصات وإجراءات صحية إضافية وحجر لمدة 3 أسابيع. أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الذكرى 78 للنكبة التي تجسد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. وفي رام الله شارك عبد الكريم أبو عرقوب في مسيرة لإحياء الذكرى مؤكدا أن آثار النكبة ما زالت مستمرة.
3: هذا اليوم أولا يذكرنا.
4: This day first reminds us of a national tragedy that befell the Palestinian people many decades ago. Justice must be achieved for the Palestinian people by returning to the homes from which they were displaced.
0: في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى إلى توسيع التعاون مع ما وصفها بالأطراف المعتدلة في المنطقة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مراسم يوم القدس السنوية التي تحيي ذكرى سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية في حرب 1967، وهي الخطوة التي لا تزال الأمم المتحدة ومعظم دول العالم ترفض الاعتراف بها. وكذا نتنياهو تمسكه ببقاء القدس تحت السيطرة الإسرائيلية مشيدا في الوقت نفسه بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا.
5: The determination to strike those who seek our lives deep within their territory, far from our borders, the buffer zones we've created around us in Gaza, in Lebanon, in Syria, all these have changed the face of the Middle East. We will continue to fight forcefully against every threat of radical Islam. At the same time, we will expand cooperation with moderate actors in our region who have understood the advantages of extending a hand to Israel.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم أديلايد زخات مطر 23 درجة ملبون مشمس 22 سيدني زخات مطر 22 بريسبن أجواء مماثلة 24 بيرث زخات مطر 19 وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر محتملة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم. مستمعين الكرام، فاصل قصير تكونون بعده مع باقي من المختارات الغنائية حتى يحين موعد النشرة المقبلة. طابت أوقاتكم.
6: آخر الأخبار وكل المنوعات.
7: هذه هي SBS عربية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: معركة الموازنة تشتعل، الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام. بولين هانسون تشعل جدلا جديدا بتمسكها بانتقادات للمسلمين في استراليا، والانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. وصول رحلة إجلاء تقل استراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث. وترامب وشي يعقدان جولة جديدة من المحادثات في بكين، والصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية، وواشنطن تلوح برد عسكري على أي تحرك إيراني داخل المواقع النووية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة، في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة أنجوس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري، إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: When your wages rise just to keep up with inflation, you're no better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
0: في المقابل، صعد وزير الخزانة جيم تشالمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلور، متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام. وأثار تعهد المعارضة بشأن المهاجرين انتقادات من مدافعين عن الجاليات، قالوا أن الوافدين الجدد يواجهون أصلا فترة انتظار طويلة قبل الحصول على مدفوعات السنترلينك، فيما اعتبرت شخصيات من الجاليتين الصينية والهندية أن السياسة قد تضر بمن يفضلون الإقامة الدائمة بسبب عدم اعتراف بلدانهم بازدواج الجنسية. وقال تشالمرز أن خطاب تايلور لم يصمد أمام التدقيق.
2: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: وسخر عضو حزب أمة واحدة من خطة الائتلاف قائلا أنه نسخ سياسات حزبه، وذلك بحسب ما أعلن بارنابي جويس لشبكة ABC. فيما أثار زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزمون بالقانون الأسترالي. ودافعت هانسون عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، بيد أنها أكدت في لقاء مع SBS أنها لا تزال متمسكة بمواقفها من المسلمين في استراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about 1 million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: They are. I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: But they would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: وصلت إلى أستراليا رحلة إجلاء تقل 6 أشخاص كانوا على متن سفينة الرحلات أنفي هونديوس التي شهدت تفشياً قاتلاً لفيروس هانتا، وضمت المجموعة 4 مواطنين أستراليين ومقيماً دائماً إضافة إلى مواطن نيوزيلندي بعدما غادروا هولندا حيث كانوا ينتظرون منذ نزولهم من السفينة. وحطت الطائرة في قاعدة بيرث الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي الشمال شرقي مدينة بيرث. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن جميع الركاب بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض، بيد أنه أكد أن الحكومة تتحمل مسؤولية تجاه المجتمع ما يستدعي اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة.
5: This day first reminds us of a national tragedy that befell the Palestinian people many decades ago. Justice must be achieved for the Palestinian people by returning to the homes from which they were displaced.
0: كان هذا صوت عبد الكريم أبو عرقوب، والذي كان عضوا في مسيرة لإحياء ذكرى النكبة، مؤكدا أن آثار النكبة ما زالت مستمرة حيث أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. الذكرى 78 للنكبة التي تجسد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل عام 1948، وكان نحو 700,000 فلسطيني قد فروا أو أجبروا على مغادرة منازلهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية التي عقبت قيام إسرائيل، فيما لا يزال كثير من الفلسطينيين يعيشون حتى اليوم في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية وقطاع غزة. في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى توسيع التعاون مع ما وصفها بالأطراف المعتدلة في المنطقة، معتبرا أنها باتت تدرك فوائد التعاون مع إسرائيل. وجاءت تصريحاته خلال مراسم يوم القدس السنوية التي تحيي ذكرى سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية في حرب عام 1967، وهي الخطوة التي لا تزال الأمم المتحدة ومعظم دول العالم ترفض الاعتراف بها. وأكد نتنياهو تمسكه ببقاء القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، مشيدا في الوقت نفسه بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان.
6: The determination to strike those who seek our lives deep within their territory, far from our borders, the buffer zones we have created around us in Gaza, in Lebanon, in Syria, all these have changed the face of the Middle East. We will continue to fight forcefully against every threat of radical Islam. At the same time, we will expand cooperation with moderate actors in our region who have understood the advantages of extending a hand to Israel.
0: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته الأولى مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن الأخير تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. هذا ويعقد الزعيمان اليوم الجمعة جولة جديدة من المحادثات بعد اجتماعات موسعة شهدها الخميس في لقاءات مصغرة يشترك فيها كبار المسؤولين من الجانبين. وقال شي جين بينغ أن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد، مؤكدا أنه يتعين على بكين وواشنطن بناء علاقات تقوم على الشراكة لا الخصومة، كما حذر من نشوب صراع بين البلدين إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان. بدوره قال ترامب الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المشترك.
7: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had, and it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me, and whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly, and we're going to have a fantastic future together.
0: وفي أخبار الرياضة، تقاسم لاعب الجولف الأسترالي مين وولي صدارة الجولة الأولى من بطولة بي جي إي في بنسلفانيا بعدما أنهى المنافسات بثلاث ضربات تحت المعدل، وتعافى لي من بداية متعثرة في الحفرة الأولى قبل أن يسجل خمس ضربات بيردي. من جهته أنهى الأسترالي جايسون داي الجولة بضربة واحدة تحت المعدل، بينما حقق كاميرون سميث نتيجة متعادلة. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت في أديلايد غيوم متفرقة 20 درجة، ملبون زخات مطر محتملة 22 درجة، سيدني زخات مطر 23 درجة، بريسبن زخات مطر متفرقة 24، داروين مشمس 33، بيرث مشمس في الغالب 30 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: على الموبايل، الإنترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي من SBS عربي. اليوم هو الجمعة في 15 من شهر مايو أيار للعام 2026.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بآخر أيام أسبوع عمل. قبل استعراض فقراتنا لليوم، نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورنجري ووي ورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبرجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
1: يا هلا بكم في أستراليا اليوم، برنامجكم اليومي ينطلق في تمام الثالثة بعد الظهر ويستمر معكم حتى السادسة مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. نناقش الأحداث، قضايا الساعة، نطلعكم كذلك على حالة الطقس وما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. معكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
2: وأنا منال العاني، وينضم إلينا الزميل محمد الغزي على نشرات ومواجز الأخبار. يمكنك التواصل معنا اليوم مستمعين عن طريق الهاتف 1300799624 أو الكتاب إلينا عبر الإيميل today@sbs.com.au.
1: أهلا بكم في برنامج هذا المساء والذي يضم فترة الحوار المباشر في الثالثة والنصف على 1300799624، ونفتح وإياكم اليوم ملف أسعار تذاكر السفر والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
2: ونسألكم مستمعينا، هل غيرت أسعار التذاكر وكلفة السفر من خططكم للسفر إلى خارج أستراليا؟ وهل السفر داخل أستراليا بديل اقتصادي وسياحي مناسب؟ انضموا إلى الحوار المباشر في الثالثة والنصف على رقم الهاتف 1300799624.
1: في واحد قال لي سفر إيه هنا دلوحل عشان يروح السبر يعني البعيد شوية
2: يفكر
1: كلفة الوقود قديش راح تكلفوا هذه يعني. وهذه كانت نصايح الحكومة للناس، يعني اقتصدوا، ما تروحوا يعني لا تهدروا الوقود وكلفته فيه. لكن السفر بالفعل أصبح جدا غالي، فحابين نسمع تجاربكم مستمعين. هل أجلتم رحلات كنتم بتخططوا لها؟ هل قررتوا السفر داخل أستراليا؟ هل هذا بديل مميز، بديل مناسب للترويح عن نفسه كمان من ناحية البادجت، معقول ومناسب؟
2: فعلا حوار مباشر شيق، بالأخص البعض يفضل السفر خارج أستراليا على البقاء بالداخل بسبب ارتفاع الأماكن السياحية بداخل أستراليا مقارنة ببلدان قريبة علينا. مستمعينا أيضا اليوم أنتم على موعد بعد قليل بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، نواصل متابعتنا لملف المراهقين والجريمة، ونناقش اليوم الدور اللي يلعب العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. ضيفتنا هذا المساء هي المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية الدكتور ريهام أبو سنة.
1: وفي الساعة الثانية من البرنامج نسلط الضوء على مبادرة تقدمها منظمة أيادي الخيرية في أستراليا لدعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق من خلال توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والتأهيلية. وسنناقش في لقاء مع السيد معين البريهي عضو مؤسسة أيادي الخيرية كيف تساعد المنظمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع العراقي وما أبرز التحديات التي تواجهها في عملها.
2: وأيضا مستمعين لدينا مقابلات متنوعة ومهمة وشيقة من إعداد زملائنا بSBS عربي، لكن الآن وقفة مع الإعلان ثم ننطلق بفقرات أستراليا اليوم.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
7: لا أريد أن يضيع مستقبل ابني بسبب مشاكله مع القانون والشرطة. هو فقط صغير ومراهق وأيضا طائش.
2: انتقلت إلى مدينة مختلفة حتى أبعد ابني عن أصدقاء السوء، مستعدة للقيام بأي شيء لأحميه من السجن.
7: شهدت جرائم الأحداث في أستراليا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ألقت الشرطة حول البلاد القبض على أكثر من 44,500 مراهق في الفترة ما بين 2024-2025، تتراوح أعمار المراهقين ما بين 14 و17 من العمر. تشمل الجرائم الشائعة بينهم جرائم الممتلكات كسرقة المنازل والسيارات، الاعتداءات الجسدية، وكذلك سرقة المتاجر. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
2: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة SBS عربي، وبكل متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتور ريهام أبو سنة، لنناقش معا الدور الذي يلعبه العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
8: مساء النور عليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين.
7: شكرا لوجودك معنا عزيزتي. طبعا نتابع سلسلة الملف الحساس والحرج اللي بنناقشه منذ فترة، وهو طبعا المراهقين والجريمة. تحدثنا في آخر حلقة عن كيفية الوقاية وحماية أبنائنا من المراهقين من الوقوع في شباك الجريمة، لكن كما يقول المثل، الفاس وقعت في الراس، ووجد الأهل أنفسهم في هذه المعضلة الكبيرة أنه ابنهم المراهق لديه مشاكل مع القانون، مشاكل مع الشرطة، فكيف يجب أن يتعاملوا مع هذا الحدث أول ما بيوصل لهم الخبر، أول ما يتم استدعائهم من قبل السلطات؟ كثير منهم بيكونوا في حالة صدمة أو إنكار حتى للموقف.
8: صحيح، في نوعين من الأسر هنا، الأسر اللي كانت متوقعة أن البنت أو الابن مشاغبين ومشاكلهم كثيرة في المدرسة، فدول بيكون الصدمة والإنكار وقعها عليهم أقل من النوع الثاني من الأسر اللي كانوا ولادهم هاديين ومش متوقع منهم أي غلط وما كانوش بيطلعوا برا أوضهم، لكن الحقيقة الأوض والموبايلات كانت كفاية إن هم يدخلوا عالم الجريمة. الصدمة والإنكار بكل مستوياتها الحقيقة صعبة، والحقيقة أنا النهاردة مش هقول خطوات سهلة، بس هقول خطوات عملية. العلاج مش دايما بيبقى حلو، الدواء مش دايما بيبقى مستساغ، لكن لازم نمر بالمراحل دي لأن هم حيتعالجوا من خلال الأهل أو الأسرة. أول حاجة أنه تقبل الصدمة، لأنه الإنكار والصدمة رد فعل طبيعي جدا، لأن ما فيش أب وأم الحقيقة كانوا متخيلين أن ابنهم أو بنتهم مهما حصل هيدخلوا عالم الجريمة. يعني مشاغب مشاغبة، مش بيسمع الكلام، هيضيع مستقبله، مش هيدخل الجامعة اللي عايزها. أقصى حاجة ممكن الأهل يكونوا خايفين منها أو أنه هو ممكن يعرف أصدقاء سوء، لكن التقبل أنه ده حصل وأن ده فعلا كسر صورة الواقع، اقبل الوضع اللي حصل. التقبل الحقيقة مش تقبل الوضع قد ما هو تقبل الواقع، ده بيخلي البروسيس أسهل كتير، وبيخلي أنه العلاج ما ياخدش وقت، لأنه الإنكار لو طول، خلي بالكم أن في خلف القضبان وفي في السجن أنا حقول أنه طفل أو طفلة صغيرة، لأنه الحقيقة لما بشوف المراهق جوه السجن أول ما بندخل الزيارة، يعني أيا كنتوا اللي شايفينه أو شايفينها برا السجن قد إيه كان شرس أو قد كده كانت لسانها صليت أو إلى آخره. صدقوني بشوف أطفال صغيرة, ويمكن just recently يعني سألت شاب كان دخل هي سرقة سيارات تحولت لجريمة قتل بكل أسف يعني, عايز تعمل إيه دلوقتي؟ قال I wanna go home. فالحقيقة إن هو جوه السجن محتاج جدا لأهله, الزيارات والتواصل معاهم مش option قد ما هو احتياج ليهم, لأنه التواصل معاهم جزء من العلاج.
2: دكتورة ريهام, حضرتك معالجة نفسية وحضرتك أيضا تعملين مع المراهق اللي يرتكب جريمة معينة أو حتى جنحة معينة, فما الدور اللي يلعب المعالج النفسي بدعم ومساعدة المراهق اللي دخل بعالم الجريمة؟
8: طيب احنا فريق كامل منهل. اول الدوله بتوفر, والحقيقه استراليا ملبورن الدوله بتوفر خدمات نفسيه ورعايه طبيه شامله. اول ما بيدخلوا بيحصل تقييم نفسي وصحي شامل لهم. احنا كمعالجين نفسيين بنعمل تقييم نفسي لهذا الشاب او الشابه دي عشان نعرف ايه اللي حصل, هل المشكله اللي ادت بالمراهق او المراهقه انه ينتهي خلف الاسوار, هل هي مشكله عدم تواصل مع الاهل, هل هي تربيه وعدم اتصال مع الاهل مناسب, هل هي امراض نفسيه لم تشخص وادت بي ان هو يكون فريسه سهله, لان لازم نعمل تشخيص وتقييم نفسي, وبعد التشخيص والتقييم النفسي بحدد اذا كان محتاج معايا انا كمعالج نفسي او كدكتوره نفسيه طبيب نفسي لتدخل علاجي او ياخد ادويه, وبعد كده بنشوف مين الاشراف اللي هيتابع تطبيق وتنفيذ البرنامج. فاحنا دورنا الحقيقه ان احنا نحدد المشكله, الموضوع جاي منين, علشان نحدد العلاج والفريق المختص الكامل اللي هيشتغل مع المراهق في تنفيذ ومتابعه العلاج بعد كده. في كمان دور مهم قوي بنعمله, احنا بنعمل إعادة تأهيل نفسي ووظيفي ومهني وأسري. المعالج النفسي جزء أصيل من دورنا, ان احنا بنعمل برنامج علاج أسري, يعني اللي ما حصلش برا السجن هيحصل جوه السجن, لان هو ده العلاج اللي مش ممكن نستغنى عنه, علاج الاتصال او التواصل بين افراد الأسرة. ويا جماعة, سواء الأسرة فيها انفصال او طلاق او فيها ناس منفصلين تحت سقف بيت واحد او سينجل مام او سينجل داد, احنا هنرجع تاني علشان يبقى في جسر من التواصل المحترم لصالح الولاد دول اللي مختاروش يكونوا موجودين في الحياة. لكن الاهل لازم يعرفوا ازاي يتواصلوا مع بعض وازاي يتكلموا مع بعض. انا بأشير في البرامج دي الحقيقة لانه لو في اخوات صغيرين في البيت, الولاد دول في منهم كتير الاخوات دول بيخافوا يروحوا المدرسة, الشيم او هيقولوا ايه او ممكن يحصل لهم تنمر, فبنخلي بالنا ان يتعمل كمان برنامج للولاد اللي موجودين في البيت, في منهم ما بيردوش يشوفوا اخواتهم, فبنعمل اتصال وتقبل عندهم, وكمان بنهيئ لهم افينيوز تانية علشان هم يشوفوا جزء, يعني يشوفوا علاج نفسي او معالج نفسي خاص بيهم. وبعدين بنعمل مقابلات أسرية متكررة, لأنه كتير مش كل المراهقين هربوا من بيوت الأهل والقسوة فقط, في مراهقين دخلوا عالم الجريمة علشان الدلع الزيادة, علشان طلباتك أوامر, علشان اللي اتحرمنا منه حنديهولك, الحياة السهلة اللي خليته يكون بورد إناف وعنده ملل إن هو يروح يشوف المغامرة في مكان آخر, الناس اللي عندها حالة من حالات الفقر وشافت الكسب السريع على الإنترنت وكانوا قاعدين في الأوضة مع الموبايل لوحدهم وشايفين السليبريتي بيعملوا ملايين in no time. حد قال لي كده, قال لي أنا ليه أتعب نفسي, ما في ملايين بتتعامل من سرقة عربية, مخدرات, مجوهرات وإلى آخره. فإحنا بنعمل علاج شامل, وزي ما قلنا معرفة جذور المشكلة والتواصل الصحي بين أفراد الأسرة, وإن هو يعرف نفسه. كتير من المراهقين لما تسأليه أنت كنت عايز تعمل إيه؟ يقول ما أعرفش, مش عارف. فبيحصل إنه يتعرف على نفسه من أول وجديد ويتصل بنفسه علشان يعرف لما تخرج حياتك مش هتخلص هنا, حياتك يمكن تبتدي هنا. عشان كده بنعمل له برنامج من التواصل مع نفسه ومع العيلة ومع الإخوات وتأهيل لما بعد السجن.
1: دكتورة ريهام, للأسف البعض بيعتقد أنه المراهق اللي بيدخل عالم الجريمة اللي بيكون عنده ريكورد خلاص, يعني اسمه مسجل لدى الشرطة ولديه ثواب زي ما بيقولوا, صعب جدا أنه يرجع يعني للحياة عادية ويكون مواطن صالح, أنه خلاص انسحب في هذا الطريق, ومن الأفضل للعائلة أنه توقتهم off, يعني يحموا بقية الأطفال والعائلة منه. هل ما رأيك في هذا الموضوع بداية في هذا الرأي السائد للأسف لدى البعض؟ وهل تنجح برامج التأهيل في إنقاذ المراهقين من عالم الجريمة وأنه يصبح يعني repeat offender زي ما بيقولوا، يعني معتاد الإجرام؟
8: ما فيش طفل بيتولد conduct، ما فيش طفل بيتولد problematic، والنسبة دي حتى في أنه يتولد طفل عنده مشكلة نسبة ضئيلة جدا. البيئة والأب والأم والبيئة اللي حوالين الطفل ده هي اللي خلت الطفل يتحول لمراهق مجرم. هو كان طفل في الأول وكان تحت الرعاية. أنا أرفض تماما يا هناء هذا الادعاء أو الاستسهال أو الناس اللي مش قادرة تواجه المشكلة فبترميها، بتعمل projection على الولاد، أو في ناس بتقطع علاقات الإخوات ببعض. اعترفوا ان في مشكلة وان هو محتاج علاج، لانه المرض النفسي زيه زي اي مرض تاني. لما البرنامج العلاجي بينجح، طبعا بينجح يا فندم، لانه اول حاجة بيخلي في حاجة ما كانش عارفها عن نفسه يعرفها، بخليه يعرف انه في برامج موجودة في الدولة وفي برامج موجودة للعلاج لو عندك مشكلة، سواء كانت متشخصة وانكروها او مش متشخصة وكانوا مستعيبين يروحوا للدكتور نفسي عشان ما يتقالش عليه مجنون او بنتهم مش هتتجوز لو حد عارف انها بتتعالج، او التابوهات اللي دمرت ناس كتير. لا يا فندم، برامج التدخل العلاجي بتنجح كتير ونسب كبيره بتنجح. احنا مش ضامنين نجاح اي حاجه سواء جوه السجن او بعد السجن، لكن بنضمن انه زي ما بنقول كده، هو لو خد الدواء احتمال يخف. احتمال يخف. طب لو رجع تاني للي بيعمله قبل ما كان بياخد العلاج ده هينتكس؟ طبعا هينتكس. لكن لو ما خدش الدواء خالص واخرنا عليه الدواء هيبقى أسوأ وأسوأ وأسوأ. فبدل ما يبقى مخ يعني خرج بجريمة أو سطو، لا ده هيبقى قاتل مثلا بعد شوية، لا ده هيطلع وهيبقى ريكروتد في عالم الجريمة. فلا يفندم، واجهوا المشكلة واعترفوا بيها، واعترفوا أن المشكلة كانت جزء في الأسرة موجود وهو تحمل جزء منها وحيتحمل جزء منها، بس عشان ما يبقاش موصوم طول العمر ادوله مساحه وبراح انكم تقولوا له انت سامحناك، وادوله فرصه ان هو يكون متقبل من الاسره تاني.
2: نعم دكتور ريهام، بعض الاهل يلجؤون لطرق ووسائل مختلفه، كان يسفرون المراهق الى البلد الام حتى يبعدوه عن الاجواء، عن الاشياء اللي دخلته لعالم الجريم، او حتى الاستعانه برجال دين من مختلف يعني الاديان. فما رايك بهذه الحلول؟ هل هي مجدية؟
8: والله من السؤال ده يعني جاع الجرح. شوفي نعم. احنا ورجال الدين ده فوق الستيج، احنا بنشتغل مع بعض. نعم. في فرق كبير بين امراض النفوس وامراض النفس. علم النفس علم زي اي علم مرضي ليه تشخيص ودواء وعلاج. امراض النفوس دي امراض روحانيه، مع كل الاحترام رجال الدين بيتدخلوا فيها. فالمرض النفسي زي السكر، زي الضغط. نعم. ليه علاج. يعني لو السكر نقص انسولين، الاكتئاب نقص سيروتونين، ده مرض وده مرض، وده ليه علاج وده ليه علاج. فاحنا بنتدخل علشان يبقى في تشخيص وعلاج ومتابعه واحتمال كبير التعافي، احتمال كبير التعافي. والراي الثاني لرجال الدين ان هو دي امراض النفوس. فاوعوا توصموا الولد او البنت اللي بتعالجه ان هو ما عندهوش رضا، ده بعد عن ربنا، ده حصلت له لعنه، كلام التابوهات دي مش حقيقه. لان في ناس متدينه جدا في السجن يا جماعه، مش لانه ما عندهوش دين، ان عنده مرض نفسي. لو عنده اكتئاب او لو عنده بوردر لاين او لو عنده بيرسوناليتي ديس اوردر، ما تاخدوش منه الدين في لحظه ضعف علشان خلطته بين علم النفس وعلم النفوس. موضوع السفر للخارج،
2: نعم
8: انا هناخده كيس باي كيس. على فكره علم النفس ما فيهوش حالتين نطبق عليها الاجازه جنرال، بس انا ليا فيها راي. حاله يعني حاله بحاله زي ما بيقولوا. اذا كان في اسره هتهتم بالمراهق لما يدخل الريهاب اوفرسيز في أي بلد عربي علشان التكلفة والرعاية، وإن هو يكون حواليه مجتمع من أسرتنا أو من عاداتنا وتقاليدنا وحيتراعى، مش حينفى، مش المنفى، أهلا وسهلا. وحتروحوا تزوروه، أهلا وسهلا. وهتعملوا برنامج العلاج الأسري، أهلا وسهلا. غالي الموضوع هنا وعايزين متابعة هناك، اتفضلوا. لكن أنا مش معاه لو هتحطهم في المنفى علشان تبعدوا العار والولد هناك، أنا مش معاه إطلاقا. لأنه استراليا بتوفر دعم كامل وشامل. يعني أنا موافقة معاه إذا كان حيوفر بديل آمن وأسري وحتعملوا البرنامج الأسري، بس حتوفروا له حياة جديدة وبداية جديدة، تفضلوا. لكن أنا مش معاه لو الموضوع مراهق في المنفى، يعني مش كفاية مراهق في السجن كمان في المنفى، أنا مش معاه.
1: كلام جميل جدا ونصائح نأمل مستمعينا أن نستفيد منها جميعا في هذه الحلقة المميزة كالعادة من دردشة عائلية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لك عزيزتي الدكتورة ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية.
8: متشكرة لك جدا.
2: شكرا شكرا لك على هذه الحلقة المميزة كالمعتاد دكتور ريهام. مستمعينا الكرام، كونوا معنا بالأسبوع المقبل بحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية. كنت معكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. ننتقل إياكم الآن لغرفة الأخبار في ملبن وآخر ما استجد من أنباء مع محمد الغزي.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. معركة الموازنة تشتعل. الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام. وزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات عن المسلمين وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. ووصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث. وترامب وشي يعقدان جولة جديدة من المحادثات في بكين. والصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية. وبريطانيا وفرنسا إلى جانب 24 دولة بينها أستراليا تعلن دعم إطلاق مهمة عسكرية متعددة الجنسيات مستقلة ودفاعية بحتة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
10: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: إنسايت برنامج SBS الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
12: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين
2: وأنا منال العاني
13: ونحن بانتظار مكالماتكم.
14: أنا متقاعد من 13 سنة. عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع لأسبياس
13: SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
2: SBS عربي، صوتكم في أستراليا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالنصف الثاني من الساعة الأولى من انطلاق أستراليا اليوم. نحييكم أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا في آخر برامجنا لهذا الأسبوع، وقدمنا لكم قبل قليل حلقة مميزة للغاية من بودكاست دردشة عائلية. إذا حابين تعلقوا مستمعينا على ما جاء في هذه الحلقة أكيد على الرحب والسعة، موضوع جدا مهم وإن كان حساس مؤلم، ما في كتير من الناس بيحبوا يتحدثوا عنه للأسف. عندما يقع المراهق في شباك الجريمة، معلش للسد بينهار يا أخوانا.
2: بتعرفي هاي دائما يعطيهم العافية مهندسي الصوت من بعد بودكاست دردشة عائلية، لأنه ما بتعرفوا مستمعينا حجم الجهد المبذول من عدة أشخاص في سبيل أنه نطلع ببودكاست دردشة عائلية ونعطيكم المعلومة والصوت والصورة أيضا مستمعين.
1: صحيح، مجهود كل من يشارك فيه يشكر عليه. مستمعينا عاد الهدوء للاستوديو، أكيد حابين نطلق اتصالات عن هذا الموضوع، موضوع الشباب والمراهقين اللي بيقعوا في يعني شباك الجريمة. نسألكم إذا كانت برامج التأهيل بتساعد، إذا كان أنتم من الناس اللي بيشوفوا أنه هناك فرصة ثانية، أم أنه من يدخل عالم الجريمة لا يخرج منها. أيضا على جانب آخر حابين دردش بموضوع خفيف، موضوع أيضا له صلة بحياتنا وبتفاصيل حياتنا، السفر مستمعينا وكلفته العالية الآن، هل خلاكم تغيروا خططكم وبدل ما تروحوا على سفرات طويلة أوفرسيز تكتفوا بالسفر الداخلي إلى ولايات أسترالية جميلة ومناطق رائعة؟ هل دفعتكم الأسعار لتغيير خطط الترفيه والسياحة؟
2: إذن حوارنا المباشر مستمعين اليوم يتكون من شقين، شق عادة تأهيل المراهق والشق الآخر ارتفاع تكاليف السفر خارج أستراليا. هل ألغيتوا خططكم؟ هل استبدلتم السفر بالخارج إلى داخل أستراليا؟ وهل فعلا مستمعين تلاحظون أنه داخل أستراليا سفر مكلف؟ نحب نسمع آراءكم بخصوص الموضوعين على رقم الهاتف 1300799624. لكن الآن اسمحوا لي بأقل من دقيقة إطلالة سريعة على أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت، أول أيام عطلة نهاية الأسبوع بمدينة بيرث، غائم جزئيا ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة مئوية. بأدليد أمطار طوال الوقت 21، وفي ملبن أمطار مسائية محتملة 22 درجة. ننتقل من ملبن إلى هوبارت يوم غد السبت، غائم مشمس إجمالا 21، في كامبرا غائم جزئيا 19 درجة، في سيدني أمطار محتملة 23، وفي برزبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا مستمعين الأعزاء بداروين يوم غد السبت أجواء مشمسة 33.
1: أينما كنتم حول أستراليا نتمنى لكم في عطلة نهاية الأسبوع وقتا سعيدا وممتعا مع الأهل والأحباب، وإن شاء الله دائما تكونوا في أمان وسعادة. حابين نعرف منكم ما في هذا الوقت المخصص لاتصالاتكم ولمداخلاتكم في حوارنا المباشر، كيف أثرت أسعار التذاكر والسفر الخارجي، السفر الدولي من أستراليا لأي مكان بالعالم، كيف أثرت على خططكم للسفر يا ترى؟ هل أجلتم رحلة كانت على البال؟ هل غيرتم الطريق والمسار؟ في ناس كتيرة حتى تتجنب منال يعني منطقة النزاع والحرب في الشرق الأوسط أخذوا روتس كما يقال أو طرق مختلفة، زادت من كلفة أسعار التذاكر وجعلت من السفر ربما يعني صراحة كلفة كبيرة للغاية. حابين نعرف مستمعينا تجربتكم في هذا الموضوع على 1300799624.
2: وأيضا مستمعينا الكرام اللي يحب يتحدث عن موضوع حلقة اليوم من دردشة عائلية، كنا قد تحدثنا مع المعالجة النفسية ومختصة العلاقات العائلية الدكتور إيهام أبو سن عن الدور اللي يلعب العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. تحدثنا عن التأهيل وعادة التأهيل، هل برأيكم مستمعينا عادة التأهيل ينفع بتغيير حياة المراهق؟ هل أنتم ما عطاء فرصة ثانية للمراهق من أجل التخلص من قفص الجريمة والعيش حياة طبيعية بأستراليا؟ رقم الهاتف للمشاركة الآن، اتصلوا بنا مستمعينا، لا تتركون اتصالاتكم لآخر دقائق. أذكركم برقم الهاتف 1300799964. 6224.
1: مواضيعنا عديدة وأكيد نرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم التي دائما تثري الحوار وتزيدها مستمعينا جمالا. رقمنا هو 1300799924 ما بين كلفة السفر والخيارات المتاحة الآن أمامكم لتغيير الجو. وين بتروح يا ترى يعني في ظل هذه الأجواء؟ هل السفر الداخلي، السياحة الداخلية، أستراليا الواسعة الشاسعة بكل ما فيها من جمال، هل هي بديل للسفر للخارج أم أنه مهما كانت الكلفة زيارة الوطن غير منها؟
2: نعم.
1: طول ما في أهل وأسرة بالوطن الأم الواحد إلا ما يرفع الغالي والرخيص عشان يروح. أنا صراحة
2: لهذا أقول لك مو بالمكان، الناس اللي تكونين معهم ممكن هم أساس عطائك السعادة أو البهجة. أنا بسمع هنا في ناس بيروحوا سفر داخل أستراليا يقولوا ما بننبسط أو ما بنتونس مثل ما نكون ببلداننا الأم أو ببلداننا العربية،
1: لأن السفر للوطن الأم ما بيكون مجرد سياحة أبدا، يعني مهما كانت جميلة وطننا الأم بيكون بحث مرة أخرى عن كل هالذكريات وحضن الأهل، وكلما زي ما قلت كلما يكون في عائلة لسه موجودة مقربين من الدرجة الأولى، الأم الأب الأخوان، الواحد بيدفع اللي وراء واللي قدامه. ولكن ماذا عنكم أنتم مستمعين؟ كلفة السفر هل غيرت من وجهتكم للسياحة؟ هل أجلت رحلاتكم سواء كانت داخل أستراليا أو خارجها؟ انضموا إلي أنا ومنال على 1300799924.
2: لغاية ما نتلقى اتصالاتكم مستمعين أكيد لكم الأولوية، لأن هذا الوقت وقتكم ووقت مخصص لاتصالاتكم آراءكم اللي دائما تعطي أهمية أكبر لحوارنا المباشر. نتوقف مع فاصل ونعود.

0: الله على الاختيار الجميل منال لها الأغنية الرائعة. لكن كما وعدنا اتصالات مستمعينا هي لها الأولوية, وحابين نتحدث وإياكم اليوم عن موضوعين. موضوع الـ طبعا السفر وكلفته, هل غيرت من طريقة تفكيركم في الرحلات وفي السفرات, أم أنه مهما كان الكلفة فالسفر للوطن الأم أولوية بالنسبة لنا كمهاجرين.
1: وأيضا مستمعينا الموضوع الآخر للي يحب يشاركنا برأيه بالنسبة للريهابيليتيشن أو إعادة تأهيل المراهق, هل أنتم مع عطاء فرصة ثانية؟ هل فعلا إعادة التأهيل لا تنفع بتغيير المراهق وإبعاده عن قفص الجريمة؟
0: وناخذ أول اتصالاتنا من ملبن والعزيزة سحر. يا هلا,
1: مساء الخير سحر.
0: ألو, مساء الورد.
2: مساء الخير, ازيكم؟
1: اهلا اهلا سحر.
2: بالنسبه للسفر, احنا ما بنقول السفر الخارجي والسفر الداخلي, اولا السياحه الداخليه هنا غاليه جدا, وما فيش ليه حتى مشروع قومي بيتعمل. يعني واحد بيفكر قطر سريع الناس تقدر تتحرك وانها تسافر ويكون السفر مش غالي زي ما طيران اغلى وكده.
0: صحيح, كان في مشروع للقطار ما بين نيو ساوث ويلز وملبن تم إلغاؤه يعني أو تأجيله في الآونة الأخيرة.
2: طب ده حاجة دي يعني مثلا من ملبن سيدني كوينزلاند لو يوصل كده والناس تتحرك بين البلاد دي, طب ما دي سياحة داخلية هتخلي الناس. في ناس بتقولك أنا أروح بلد برا استراليا قريبة أرخص من روح كوينزلاند, فهم ليه ما بفكروش في الحاجات دي؟ يعني إزاي هم عايز ينشط السياحة الداخلية وهي أغلى من الخارجية وأسعار الأوتيلات والحاجات دي؟ فمفروض يعني اللي يفكر في فكرة يشوف حلولها إيه والناس تستعملها إزاي. يعني أكيد الناس هتفضل أنها في الظروف دي أنها تسافر سفر داخلي, بس ما هو مكلف برضو مش رخيص.
0: صحيح, بالنسبة يعني لكوينزلاند الواحد بيعمل بادجت محترم وهي الوجهة الرئيسية يمكن والناس يحبوا, خاصة للأطفال الكلفة مش هينة أبدا. ست سحر, I agree with you.
2: جدا يعني غالي كمان على العيلة, يعني على العيلة ومع أطفال وتحجز وتعمل اكتيفيتي هناك وحاجات كده اكيد هتبقى غاليه.
0: عشان كده في ناس يروحوا على بالي ارخص لهم من انهم يروحوا على كوينز.
2: انا مش عايزه اقول اسامي بالله, بس انا فعلا يعني والله انا اعرف يعني واحده معاها اطفال قالت لي راحت بالي ارخص ما تروح كوينزلاند. فعلا
1: هو فعلا ارخص, يعني لكن هل الجوده او هل يعني الامان او الامن الغذائي, هل الاجواء
0: السيفتي,
1: هل هي يعني كمان الإنسان لازم يحط بنظر الاعتبار, مو بس إنه أرخص لكن الأوبشنات بخصوص سيفتي, الأكل, الأمان.
2: أنا بلاحظ إن العائلات اللي معها أطفال صغيرين بيدوروا يعني الجودة شوية مع التوفير, بيبقى بالنسبة لهم التوفير ده برضو في الأولويات على أساس هم يعني نفسهم يتفسحوا ببادجت معقولة. فده يعني لو احنا بنتكلم على السفر واسعار الطيران, الحكومه بتاعتنا ما بتعملش اي حاجه تشجع الناس الداخليين انهم يعملوا سياحه هنا او تجيب ناس من بره, يعني كل حاجه غاليه.
0: شكرا عزيزتي على هالمداخله القيمه, ونتمنى لك هابي ويك اند.
2: هما ده اللي المفروض يفكروا فيه. لو بالعكس لو الناس فعلا ما بتسافرش, طب انتوا قدمت لهم ايه مختلف؟ عملتوا تخفيض في اسعار الطيران.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: سافر بداخل أستراليا، البعض الآخر خارج أستراليا، هل هالارتفاع هذا مستمعينا غير من خططكم للسفر إلى خارج السفر؟ وهل برأيكم السفر الداخلي هو بديل اقتصادي وسياحي مناسب؟
4: في ناس كتير دلوقتي منال بتسافر في المنطقة، يعني بتكتشف الجزر اللي حوالينا، نور فيجي، بالي، طبعا بالي دي احنا المفروض يعني نتبناها في أستراليا من كثرة الشباب الأسترالي والعوائل الآن أصبح حتى المتقاعدين،
3: تسمى الباكيارد تبع أستراليا.
4: هي
3: قرأت يعني قبل كم يوم
4: بعد شوي
3: تقرير الباكيارد أوف أستراليا، حتكون
4: الغرفة الداخلية عنا من كثرة الأستراليين اللي بيروحوا على بالي بسهولة، في اللي بيتخرجوا من الثانويات مباشرة أول مكان يروحوا له كيعني شباب مستقلين على طول على بالي.
3: حتى في أعراس هنا أنا يعني بعرف بعض الناس بيعملون أعراس أولادهم بناتهم ببالي، يمكن الكلفة بيقولوا أرخص، والقاعات اللي موجودة يعني إحنا ما بنعمل يمكن دعاية لأي جزيرة، لكن
4: سياحية.
3: لكن في
4: واقع
3: يعني واقع الحال حتى بتايلند بدأت الناس الآن بالأخص الأستراليين يتوجهون إلى جزر مختلفة بتايلند.
4: هل الأسعار مستمعين دفعتكم لتغيير وجهة نظركم في السفر للبحث عن وجهات سياحية قريبة من أستراليا، بالتالي كلفة التذاكر رخيصة؟ هل بتحبوا السياحة الداخلية كبديل مناسب، بديل آمن، بديل بتعرفوه أنتوا لسه بجوا البلد والأولاد يستمتعوا ب يعني هذه الوجهات السياحية الرائعة، سواء كانت بكوينزلاند، الجولد كوست، طبعا سيدني وملبن وغيرها؟ فاتصلوا بينا الآن مستمعينا قبل أن يداهمنا الوقت، حابين نعرف أكيد رأيكم في هذا الموضوع على 1300-799-624.
3: هناك وقت مستمعينا وخطوط مفتوحة للاتصال، والرحب باتصالاتكم دائما، لكن نتوقف مع فاصل إعلاني قصير ونعود.
5: Hey, red jelly flats, $29.99. Cute summer dresses, $49.99. Beach towels under $20? I'm doing the math in my head and it's not mathing in a good way. And because it's Star Money bonus days, I'm earning faster on all of it. Three bags, two hands, one very good day. The Macy's One Day Sale. Star Rewards members earn faster during Star Money bonus days. Tomorrow, savings off select prices. Exclusions apply.
6: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: عدنا إليكم مستمعينا الكرام، يا هلا بمداخلاتكم القيمة على 1300-799-624. نتحدث عن السفر والسياحة وكيف أثرت أسعار السفر والتذاكر على اختياراتنا للمكان اللي بنقضي فيه أي عطلة.
3: طبعا واتصلت بينا منى من جيلونغ، اجمل مكان سياحي بفيكتوريا. ما بتحتاج، انت قاعدة بالجنة. مساء الخير منى.
8: جيلونغ بتمسي.
3: يا أهلا وسهلا،
8: مساء الفل عليك وعلى جميع المستمعين.
4: مساء السعادة حبيبتي. هقولي لنا عزيزتي، شو رأيك بموضوعنا؟
8: والله موضوع شيق جدا، بس أنا بقول حاجة، يعني ليه نطلع برا من البلد علشان نصرف فلوس كتير؟ ما نخلي زيتنا في دقنا. وإحنا دلوقتي مثلا الناس اللي هم في ملبون دول، ما في حاجة اسمها بيندجو، في حاجة اسمها جيلونغ، في حاجة اسمها بلارات.

0: هياخدوا العربية ويروحوا هناك ويتفرجوا على الحاجات الموجودة، وهو الدولار هيكون موجود في بلادنا، وهيكون في وسيلة مواصلات سهلة ان انت تروحي فيها
1: استكشاف
0: وهتتمتع.
1: الضواحي يعني البلدات الإقليمية يعني بتوفر تجربة مختلفة تماما عن المدينة الكبيرة.
0: طبيعي، وليه يعني اروح بلد تانية والسفر وانتقالات، ويقول لك وزن ويقول لك عملة صعبة. انا عندي هنا في بلدي حاجات حلوة ممكن اروحها وما كنتش رحتها قبل كده. يعني انا مرة واحدة بتقول لي هي جيلونج دي بلد؟ قلت لها ايوة دي بلد، انت انا اول مرة اسمع عنها.
2: طبعا بتعرفي منى، بعرف بعض الأشخاص إنه ما بيعرفون أي شيء عن معالم أستراليا السياحية، هم عايشين باستراليا بس ما بيزوروها، بيزوروا بلدان أخرى قريبة على أستراليا.
1: ويبقوا في المدن
0: هو ده اللي انا
1: الكبيرة.
0: بقوله، علشان ممكن وانتوا قاعدين كده في بيتكم تبصوا على جوجل وتقولوا لهم يا جوجل ايه اللي ممكن اروحه هنا في فيكتوريا انا ما اعرفوش. ممكن يقول لك روحي ملجوعة، ممكن يقول لك روحي بنديجو، يعني حتت كتير
2: جيلونج كمان، جيلونج بتجنن.
1: نيجي ليك
2: جايين لك يا منى.
1: يا منى
0: سهلا، جيلونج 70 كيلو من ملبورن.
1: من ملبورن يعني رحلة بالسيارة مش بعيدة، وكما ذكرتي يعني الأسعار والأمان متاح وموجود. شكرا عزيزتي على هالمداخلة الجميلة.
0: نهارك سعيد.
2: شكرا لك، نهارك أسعد. مستمعينا الكرام، نكمل وإياكم الحوار المباشر في بعد يمكن 3-4 دقائق. اللي يحب يتصل بينا يشاركنا رأيه بالسفر الداخلي، وحتى هنا في وجهات ما يسمى طبعا هنا بالسياحة الشتوية، خاصة بولاية فيكتوريا، يعني يمكن تكون وجهة سياحية جميلة وبديلة. هل جربتم السياحة الداخلية مستمعين، أم تفضلون السفر خارج أستراليا؟
1: بالفعل السياحة الداخلية ميزاتها أكيد، لكن يبقى أيضا بالنسبة لنا نحن كأستراليين من أصول عربية، ما زالت جذورنا قوية يعني ضاربة في العمق في أوطاننا الأم، ما زال لدينا أهل وأصدقاء وأحباب. هل الأسعار العالية خلت زيارة الوطن الأم والدول عموما خارج أستراليا غالية ومكلفة؟ وهل دفعتكم لتغيير رأيكم مستمعينا؟ لمن يحب أن يتصل قبل نهاية الساعة يا هلا بيكم على 1300799624. لكن في جعبتنا الكثير من الفقرات والموضوعات المتنوعة والشيقة فيما تبقى من برنامجنا.
2: مستمعينا الكرام، بالساعة الثانية بالنصف الثاني منها راح نكون بعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، اللي تحدث صباحا مع الزميلتين بترا طوق وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا. وأيضا لدينا لقاء مع الفنانة التشكيلية سحر نامق، اللي جعلت من الفن مساحة للتعبير عن غنى الثقافة العراقية. هذا اللقاء أجراه الزميل سليم الفهد.
1: نعم مستمعينا الكرام، لدينا العديد من الفقرات والموضوعات كما ذكرتي منال في الساعة المقبلة، التي نستهلها كالمعتاد بنشرة محدثة ومفصلة مع الزميل محمد الغزي. نتوقف إياكم مع هذا الفاصل الغنائي مستمعينا، ونعود إليكم أنا ومنال بعد النشرة، فلا تذهبوا بعيداً.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي عناوينها: معركة الموازنة تشتعل، الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام، وزعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن تشعل الجدل مجددا بتصريحات عن المسلمين وانتقادات تتهمها بتأجيج الانقسام والكراهية. وأستراليا تحضر ثاني تنظيم نازي بموجب قوانين مكافحة الكراهية، ووزير الداخلية يؤكد أن دعاة التفوق العرقي لا مكان لهم في أستراليا الحديثة. ووصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث. وترامب وشي يعقدان جولة جديدة من المحادثات في بكين، والصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من أس بي أس عربي. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة الأزمة المتعلقة بالسكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة أنجوس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري، إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: When your wages rise just to keep up with inflation, you're no better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The Coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
0: في المقابل، صعد وزير الخزانة جيم تشالمرز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر، متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام، وقال إن خطاب تايلر لم يصمد أمام التدقيق.
2: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: وسخر عضو حزب أمة واحدة برنابي جويس من خطة الائتلاف قائلا أنه نسخ سياسات حزبه، فيما أثار زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزمون بالقانون الأسترالي. ودافعت هانسون عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، لأنها أكدت في لقاء مع أس بي أس أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about 1 million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: I'm sorry, we are Australians. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: They would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: وتأتي تصريحات هانسون في وقت تصعد فيه السلطات الأسترالية إجراءاتها ضد الجماعات المتطرفة وخطابات الكراهية، حيث أصبحت مجموعة نازية جديدة ثاني تنظيم يحظر فعليا في أستراليا بموجب قوانين مكافحة الكراهية بعد إدراجها على قائمة المنظمات المحظورة. وقال وزير الداخلية توني بيرك إن قرار الحظر يعد خطوة بالغة الجدية ولا يمكن اتخاذه إلا بعد أن تقتنع منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية آزيو بأن نشاط المجموعة يزيد من خطر العنف. وتعرف المجموعة النازية بعدة أسماء بينها الحركة الأوروبية الأسترالية والشبكة الاشتراكية الوطنية وأستراليا البيضاء، وكانت تسعى للتحول إلى حزب سياسي. وأضاف بيرك أن المجموعة واصلت نشاطها تحت أسماء مختلفة رغم إعلانها العام الماضي نيتها حل نفسها.
5: None of this will stop bigoted people from having horrific ideologies, but it does prevent this group from organizing, from meeting, and prevent some of the sorts of horrific bigoted rallies that we've seen around our country. It sends a clear message to people who believe in racial supremacy that their views have no place in modern Australia.
0: وصلت إلى أستراليا رحلة إجلاء تقل 6 أشخاص كانوا على متن سفينة الرحلات أم في هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا. وضمت المجموعة 4 مواطنين أستراليين ومقيما دائما إضافة إلى مواطن نيوزيلندي بعدما غادروا هولندا. وحطت الطائرة في قاعدة بيرث الجوية التابعة للسلاح الجوي الملكي الأسترالي شمال شرقي مدينة بيرث. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن جميع الركاب بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض، بيد أنه أكد أن سلامة المجتمع تستوجب اتخاذ إجراءات حجر صحي صارمة.
6: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن الأخير تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. ويعقد الزعيمان الجمعة اليوم جولة جديدة من المحادثات بعد اجتماعات موسعة شهدها يوم الخميس في لقاءات مصغرة يشترك فيها كبار المسؤولين من الجانبين. وقال ترامب الذي وصف نظيره الصيني بالقائد العظيم أن العلاقات بين بكين وواشنطن ستكون أفضل من أي وقت مضى، مؤكدا أن الجانبين تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر.
7: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: وفي لبنان تتجه الأنظار صوب واشنطن، حيث انعقدت جولة ثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت كثفت فيه إسرائيل غاراتها الجوية على جنوب لبنان وشرقه. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات أسفرت عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال. من جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي العراق صوت مجلس النواب العراقي على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي خلال جلسة استثنائية شهدت حضورا واسعا للنواب. وستنهي هذه الخطوة أسابيع من المفاوضات السياسية المكثفة. ونالت الحكومة الثقة بعد التصويت على المنهاج الوزاري و14 وزيرا، فيما أرجئ التصويت على عدد من الحقائب الوزارية الأخرى بسبب استمرار الخلافات السياسية بشأنها. وفي أخبار الفن، تمكنت المغنية الأسترالية دلتا غودريم من التأهل إلى نهائيات مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن المقامة في النمسا، كما تأهلت 9 دول أخرى إلى النهائي. وقدمت غودريم عرضا مبهرا بأغنيتها كليبس أثار إعجاب الحاضرين، وتم الإعلان عن تأهلها ممثلة لأستراليا عبر تصويت الجمهور.
8: I've stood on a lot of pianos. Like, I've played a lot of pianos, I've jumped on a lot of pianos, but I was so excited because I've never been lifted out of a piano. So I've been holding that in me for a while. I was like, oh, I can't wait to sort of, you know, see how it feels. And when you're not singing, it's a lot higher than you realize. But when you're singing, I don't notice how high we're going.
0: وفي أخبار الرياضة، أضرم محتجون من مشجعي كرة القدم النار في مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس بليبيا بعد أعمال شغب اندلعت عقب مباراة نادي الاتحاد والسواحلي ضمن الدوري الليبي. واندلع حريق قرب مقر رئاسة الوزراء بعد إطلاق ألعاب نارية باتجاه المبنى، بينما لم تصدر الحكومة الليبية تعليقا رسميا حتى الآن. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت: أديلايد غيوم متفرقة 20 درجة، ملبون زخات مطر 22 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن زخات مطر 24، بيرث مشمس في الغالب 30 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كانبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام من إذاعة SBS عربي والساعة الثانية من برنامج أستراليا اليوم اللي انطلقت بنشرة مفصلة ومحدثة للأخبار مع الزميل محمد الغزي، وبعد ذلك استمعنا لأغنية أسعد الله لعبد المجيد عبد الله. نحييكم، أنا منال العاني
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا وبأي طريقة تستمعون إلى بثنا المباشر هذا المساء. نأمل أنكم تقضون برفقتنا وقتا ممتعا ومفيدا. في النصف الثاني من هذه الساعة لدينا إعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي للوقوف على آخر المستجدات على الساحة العراقية، ونبقى في الأجواء العراقية ولكن أجواء الفن وأجواء الأصالة، حين يحاول الفنانون من أصول عراقية نقل ملامح الذاكرة والهوية إلى العالم وإلى أستراليا من خلال لوحات وأعمال تستحضر التاريخ والتراث والحياة اليومية. فترقبوا هذه الإضاءة مع الزميل سليم الفهد وضيوفه من الفنانين التشكيليين العراقيين في ملبن.
0: لكن الآن مستمعين الكرام نضيع على مساعدة إنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق، وذلك عن طريق مبادرة تقدمها منظمة أيادي الخيرية بأستراليا. التقينا قبل انطلاقة البرنامج بالسيد معين البري، وهو عضو مؤسسة أيادي الخيرية. تعد منظمة أيادي الخيرية من المنظمات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق من خلال توفير الرعاية والخدمات الاجتماعية والتأهيلية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. كما تسعى المنظمة إلى نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع المجتمع على دعمهم ومساندتهم. فكيف تساعد المنظمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، وما أبرز التحديات التي تواجه المنظمة في عملها؟ التفاصيل في اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع السيد معين البريهي عضو مؤسسة أيادي الخيرية.
2: أهلا، شكرا ست منال. مؤسسة أيادي الخيرية بالإنجليزي نسميها أيادي Helping Hands Association، هي عبارة عن مؤسسة معنية حصرا في مساعدة وإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا في العراق، من خلال تقديم عربات كهربائية وكراسي كهربائية لمساعدتهم على الحركة. المؤسسة تأسست البذرة الأولى للبرنامج أو المشروع العفو كانت في عام 2013 من خلال مبادرة صغيرة قام بها أحد الأخوة من أبناء الجالية، وتوسعت عبر الزمن صار مشروع كبير، وتسجلت المؤسسة رسميا في 2016، وبعدين تسجلت رسميا للأغراض الضريبية DGR، يعني اللي بيسموها الإعفاء الضريبي للتبرعات، بمعنى أنه الشخص اللي يتبرع لصالح المؤسسة ممكن يحصل على وصل ويستفيد من أنه تعفى تبرعاته من الضريبة.
0: نعم،
2: هذا حصل بال 2019. الإدارة هي عبارة عن مجموعة من المهنيين، عندنا عدد كبير من الأطباء الاختصاص والأطباء العامين هم على سلم الإدارة للمؤسسة، والكل يعمل بشكل تطوعي قطعا طبعا. هذا إجمالا. فهناك يعني لجنة إدارية تدير شؤون المؤسسة ونشاطاتها في داخل أستراليا أقصد، وأيضا لدينا ارتباط ولجنة خاصة بإدارة شؤون المؤسسة في داخل العراق.
0: أستاذ معين، مبادرة مهمة، مبادرة إنسانية خيرية تقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، كيف يتم التنسيق مع الجهات المختصة؟ لأن بتعرف أنه ببلداننا العربية ومنها العراق مو بسهولة يمكن تصل المساعدات للجهات المعنية للجهات المحتاجة، فكيف يتم التنسيق؟
2: مؤسسة أيادي مؤسسة مستقلة 100%، يعني نعتمد على أنفسنا بأنفسنا من خلال في عملية جمع التبرعات وشراء العربات وإرسالها للعراق وتوزيعها داخل العراق. ليس هناك أي ارتباط مع أي جهة أو مؤسسة أو حكومة، كل ما بالأمر هي فقط متابعة الإجراءات القانونية، مع أنه عندنا أيضا تسجيل رسمي داخل العراق، لكن بالعموم نتعامل مع الأمور إحنا كمؤسسة. عندنا إدارة في أستراليا ولدينا أيضا ورشة كبيرة في مدينة الحلة في العراق، تصل العربات إلى تلك الورشة، والأخوة القائمين على إدارة شؤون الورشة بالتنسيق مع معنا طبعا نحن كإدارة هنا في أستراليا يتم توزيع العربات. هذا بالملخص المفيد يعني كتنسيق مع جهات أخرى ما عدنا إلا بما يقتضي موضوع الأمور تمشية الأمور القانونية عموما يعني.
0: نعم، يعني تقصد العربات أستاذ معين اللي هي الويل تشيرز لذوي الاحتياجات الخاصة؟
2: نعم، العربات تقصد بها أكو نوعين نصل إحنا حاليا من العربات، أكو سكوتر هذا اللي يسموه اللي هي العربة اللي أكبر من الويل تشير، أكو ويل تشير كهربائي اللي هو الكتريك ويل تشير، وأكو سكوتر اللي هي العربة الأكبر من إذا شايفيها ما أعرف شلون أقدر أوصفها أكثر يعني. فهذول النوعين إحنا دن نزل للعيال. هذه ترتيب هذا الموضوع يتم من خلال سابقا كنا نرسل هذه العربات نجمعها من داخل أستراليا، معظمها مستعملة ولكن يعني حالات جيدة جدا نظيفة، نعيد نوعا ما بعض الصيانة الخفيفة إلها ونرسلها نشحنها من أستراليا تصل للعراق ويتم توزيعها من خلال الورشة بالعراق. من زمن كورونا أصبح موضوع الشحن من داخل أستراليا مكلف، وهناك التزامات شديدة على المستوى الفني والقانوني وكذا، وشفناها مكلفة. فبدأنا من سنة 2021 تقريبا أو 20 أعتقد نرسل العربات براند نيو جديدة مصنعة في الصين خصيصا، عندنا شخص ينسق هذه الأمور ويتم تصنيعها لصالح مؤسسة أيادي، حتى الشعار اللوغو مال أيادي يكون ظاهر على العربة ويتم إرسالها بالحاويات من الصين مباشرة للعراق وتسلم هناك بالورشة أيضا ويتم نفس الإجراءات.
0: ومن خلال التنسيق أستاذ معين مع الجهات المختصة، هل هنالك تحديات تواجه المنظمة بعملها؟ وإذا في هنالك تحديات شو يمكن هي أبرز تلك التحديات؟
2: أعتقد التحدي الوحيد اللي نواجهه حاليا هو عدم القدرة على استيعاب الأعداد الهائلة المسجلة على قائمة الانتظار. احنا عندنا طبعا برنامج إلكتروني خاص، قدرنا أن حتى نوصل نوع من التوعية والتثقيف لكل المحتاجين أن يسجل مباشرة من خلال هذا البرنامج. بعض الحالات تتم من خلال الاتصال التليفوني أو على الفيسبوك أو السوشيال ميديا، لكن بالعموم أي شخص محتاج لعربة يسجل من خلال البرنامج. فهذه الأعداد المسجلة حقيقة هائلة يعني أكثر بكثير من قدرتنا على استيعابها. هو هذا يمكن التحدي الوحيد. أما قضايا قانونية والتواصل مع الجهات العراقية وكذا، ممكن بعض الإشكالات تحصل أحيانا بالميناء عند وصول الحاويات تحل في وقتها، ما أعتقد بها يعني أمور خطرة. على ذكر الأعداد، تخيلي أنه إحنا لحد الآن أوصلنا للعراق أكثر من آخر إحصائية شفتها عندنا 2317 عربة أو كرسي، بالإضافة إلى 2500 قطعة غيار. طبعا نرسل مع العربات دائما والكراسي قطع غيار اللي هي بطاريات إضافية، بعد يسموها عقول إلكترونية ما أعرف شنو أشياء يعني، لأنه الورشة مو فقط متخصصة بتوزيع العربات، أيضا في إصلاح العربات سواء العربات اللي نرسلها إحنا أو أي عربات موجودة داخل العراق. كل من لديه عربة الآن تقريبا يعرف مؤسسة أيادي ومقرها ومكانها ويتوجهون هناك لإصلاح عرباتهم. هذا يعني شيء حقيقة عمل دؤوب ومتواصل جدا من الأخوة المهنيين الفنيين أيضا الموجودين هناك.
0: نعم، جهد جبار، كل التوفيق لكم أستاذ معين. أرقام كبيرة للعربات تمولون هذه الخدمات أو هذه المساعدات عن طريق فعاليات خيرية بين الحين والآخر. هل هذه الفعاليات الخيرية اللي تقيموها تساعدكم بسد جزء من هذه المبالغ الباهظة بتزويد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق بهذا النوع من العربات؟
2: حقيقة نشاطنا اللي نقيمه هنا داخل أستراليا من عشاء خيري أو سفرات ترفيهية خيرية أيضا أو ما شابه، كلها هي الأساس في عملنا. يعني نحن معتمدين بنسبة 100% على التبرعات، ما عندنا مصدر دخل آخر إطلاقا يعني.
0: نعم.
2: فالناس الكرام الخيرين من أبناء الجالية العربية العراقية عموما من أبناء المجتمع الأسترالي حصلنا على بعض التبرعات أو العربات الجاهزة أيضا تبرعوا بها عينيا، هو هذا نشاطنا. فاحنا نقيم عشاء خيري كل سنة تقريبا أو إفطار خيري كان في شهر رمضان، الآن حولناه إلى عشاء خيري باعتبار الزمن الوقت يعني شوية ضيق في الصيف، في الشتاء يكون فرصة أكثر.
0: حابة أسألك عن إرسال العربات للعراق، طيب دور الحكومة المنظمات الأخرى اللي موجودة بالعراق شو ردت فعلهم؟ يعني شو يقولوا لكم؟ هل يثنون على عملكم؟ خبرني أكثر عن هالموضوع هذا.
2: يعني للأمانة أقول أنه ما عندنا ذاك الارتباط الشديد مع مثلا جهات حكومية أو كذا. حاولنا بالبدايات أن نحصل بعض الداتا المعلومات عن ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يساعدنا في التعرف عليهم، وحصلنا يعني فعلا كان أكو تعاون بعض الجهات، ما أتذكر تحديدا يعني اسماء المؤسسات أو المنظمات، لكن بالعموم ما عندنا مشكلة يعني ما أعتقد. وأيضا أنا شخصيا التقيت يمكن مرة بالسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وكان جدا يعني مرتاح الرجل للفكرة وال يعني النشاط اللي نقوم به كمؤسسة يعني مدنية مستقلة وتقدم مساعدة ومعونة لذوي الاحتياجات الخاصة. هنا على مستوى القنصلية والسفارة أيضا دعينا مرة أو مرتين السيد السفير لحضور أحد الأشاعات الخيرية اللي قمناها السنة الماضية، أيضا السيد القنصل العام في ملبن حضر نشاطنا، ومتعاونين يعني إذا احتاجين شيء ممكن يعني نتواصل معهم. لكن بالعموم كما ذكرت أنه إحنا يعني ندير شؤوننا بنفسنا ومؤسسة مستقلة يعني ما عندها ارتباط حكومي أو شيء.
0: نعم، قبل الختام أستاذ معين، كيف من الممكن للمستمع الكريم المستمع الكريم التواصل معكم بسبيل تقديم المساعدة أو في سبيل معرفة تفاصيل وفعالياتكم لمنظمة أيادي الخيرية؟
2: عندنا أرقام هواتف، رقم تليفوني أنا يعني مستعد لتلقي المكالمات أو الاستفسارات.
0: نعم،
2: واسمي معين البريهي، رقم تليفوني 04122 0997، وأيضا السيد أحمد السعبري رقم تليفونه 04224 32384. وأعتقد راح أخلي أيضا كما تفضلتي أنه عندنا رابط للويب سايت مال المؤسسة بمعلومات هائلة بطرق الاستفسار كيف واحد يسجل على عربة.
0: نتمنى لكم كل التوفيق بمبادراتكم الخيرية والإنسانية. الأستاذ معين البريهي عضو مؤسسة أيادي الخيرية، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم ونتمنى لكم كل التوفيق.
2: شكرا جزيلا ست منال، أشكركم على إتاحة الفرصة للتعريف بالمؤسسة والإعلان عنها.
1: مستمعينا الكرام، نذكركم بأن كل فقراتنا وموضوعاتنا ومقابلاتنا بالإضافة إلى مقالات شيقة ومتنوعة تجدون على موقعنا sbs.com.au/arabic.
0: ساعة الاستوديو تشير إلى 4:30، وهذا موعد موجز إخباري والزميل محمد الغزي.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. معركة الموازنة تشتعل، الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام، وأستراليا تحضر ثاني تنظيم نازي بموجب قوانين مكافحة الكراهية، ووزير الداخلية يؤكد أن دعاة التفوق العرقي لا مكان لهم في أستراليا الحديثة. وصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث، والصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، وذلك مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وأخيرا، طبيب مقرب من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا يؤكد خلال المحاكمة المتعلقة بوفاته أن إجراء طبيا بسيطا كان من شأنه أن يحسن حالته الصحية خلال يومين وتفادي وفاته. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.

0: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: عدنا كما وعدنا أعزائي، يا هلا بكم في هذه الساعة الثانية من أستراليا اليوم. نعدكم بالمزيد من الفقرات والموضوعات فلا تذهبوا بعيدا. أنا هناء ياسين
1: وأنا منال العاني. مستمعين الكرام، سنكون بعد قليل بإعادة لتقرير مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، وأيضا لدينا مقابل أجرها الزميل سليم الفهد مع الفنانة التشكيلية سحر نامق، اللي طبعا تواصل نقل ملامح الذاكرة والهوية إلى العالم من خلال لوحات وأعمال تستحضر التاريخ والتراث والحياة اليومية. لكن الآن إطلالة لأحوال الطقس المتوقعة اليوم غد بمدينة بيرث. السبت الأجواء غائمة جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى فيها 20 درجة مئوية. في أديلايد أمطار 21، وفي ملبورن أمطار مسائية محتملة 22 درجة. ننتقل من ملبورن إلى هوبارت، مشمس إجمالا 21. في كامبرا غائم جزئيا 19 درجة. بسيدني أمطار متفرقة 23، وفي بريسبن أمطار متفرقة 24، وأخيرا بداروين أجواء مشمسة 33.
2: من مراسلينا،
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا سناء وهيب
4: وأنا بترا طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي لقراءة أسبوع من الأحداث من العين العراقية. صباحك خير أشرف.
5: صباحكم صباح الخيرات بترا وسناء، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
4: أهلا. يا هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة بما بعد حكومة الزيدي واختبار الثقة، يعني بعد تصويت البرلمان على هذه الحكومة وسط أجواء سياسية معقدة، الأنظار تتجه اليوم أشرف إلى شكل المرحلة المقبلة. كيف جرى التصويت وما الانطباعات الأولية حول برنامج الحكومة؟
5: يعني الانطباعات الأولية هي الحكومة التي منحت الثقة اليوم من قبل البرلمان العراقي. هذه القضية لم تخلو من تسويات وتأثيرات خارجية. أيضا البرلمان العراقي صوت على التشكيلة الوزارية لحكومة علي الزيدي بالإجماع، ولكن هذه الحكومة لا تزال منقوصة 14 وزارة فقط من أصل 23، هي فقط التي حسمت. بعض الوزارات تم تأجيلها، يعني تأجيل حسم المرشحين لهذه الوزارات أو لهذه الحقائب الوزارية لم يتم التصويت عليها، وبعض الوزارات حصلت عليها إشكالات. أبرز الوزارات المؤجلة هي الدفاع والداخلية، العمل، أيضا وزارة الهجرة، بالإضافة طبعا إلى وزارات الإسكان والإعمار والتخطيط والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، إضافة إلى كل هذه الوزارات أيضا نواب رئيس الوزراء لم يتم التصويت عليهم. وهذا يعطي مؤشر على حالة الانسداد السياسي، على الرغم من تمرير الحكومة، على اعتبار أنه هذه الحكومة تم تمريرها لأنها نجحت في الوصول إلى أكثر من نصف الحقائب الوزارية. تم التصويت أيضا على البرنامج الحكومي بالإجماع. أبرز نقاط هذا البرنامج الحكومي هو تعزيز هيبة الدولة، التركيز على إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي وأيضا الدولي، فضلا عن تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة الكهرباء. يمكن القول بأنه النقطة الأبرز هي حصر السلاح بيد الدولة، وهذه النقطة هي حتى هذه اللحظة من أشد النقاط حساسية وأبرز النقاط العالقة. الجلسة كما يعني ذكرت قبل قليل لم تخلو من خلاف حول مرشح وزارة الداخلية قاسم عطا. هذا الخلاف أدى إلى تأجيل الحسم، والوزارات المؤجلة من المتوقع أن يتم حسمها بعد عطلة يعني عطلة عيد الأضحى، والجميع يبدو أنه متفق على فسح المجال أمام نقاشات أوسع للخروج من الأزمة الراهنة وحالة الانسداد السياسي. طبعا بهذا التصويت يمكن القول بأنه حكومة الزيدي وإن لم تكن كاملة فهي تدخل الآن مرحلة الاختبار الحقيقي. هنالك وعود جديدة بالإصلاح، وأيضا الشارع كما في السنوات الماضية بانتظار ترجمة الأقوال إلى أفعال.
3: أشرف، إلى أي مدى استطاعت حكومة زيد مواجهة الضغوط الخارجية والتحرر من تأثيراتها؟ وهل نجحت تشكيلتها الوزارية فعلا في كسر نهج المحاصصة السياسية وتكريس مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة؟
5: يعني للأسف لم تخرج هذه الحكومة من العباءة التحزبية ومفاهيم المحاصصة الطائفية وبكل أشكالها. ربما قضية أيضا تأجيل حسم 9 وزارات يعود لأسباب منها ما يتعلق باتفاقات وصفقات داخلية تتعلق بالمحاصصة السياسية والطائفية وربما حتى القومية، ومنها ما يتعلق وفق الكثير من المراقبين بفيتو أمريكي أو فيتو من واشنطن على تسلم بعض الفصائل المشاركة بالعملية السياسية أي حقائب وزارية. وهذا الأمر طبعا يطرح تساؤلات كثيرة عن قدرة الزيدي على مواجهة هذا الملف الحساس، خصوصا في ظل التأثيرات الشرقية والضغوط الغربية، وهنا نقصد طبعا التأثيرات الشرقية بإيران والغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. الكثير من المراقبين اليوم يؤكدون ويشيرون إلى أن مفاهيم المحاصصة لا تزال تتحكم بالمشهد، بل أنه يمكن القول يعني بأن التأثيرات والضغوط الخارجية وأيضا المحاصصة هي تربك المشهد العراقي منذ عام 2003 وحتى اليوم، وأيضا لا تزال المحاصصة بكل أشكالها تلعب دور مؤثر في تقسيم كعكة السلطة. لذلك لا أحد يعول كثيرا على الخروج من هذه العباءة التي تغطت بها حتى هذه الحكومة الجديدة، على الرغم من أنها غير مكتملة، ولكن تم تقسيم هذه الحقائب الوزارية وفقا لمفاهيم المحاصصة الحزبية والطائفية وأيضا القومية.
4: أشرف، إلى القاعدة الإسرائيلية السرية التي لا تزال تشكل قضية جدلية تحديدا في صحراء كربلاء والنجف، ما حقيقة هذه المعلومات المتداولة وما الأهداف المحتملة يعني وراء الحديث عن وجود هذه القاعدة في هذا التوقيت بالتحديد؟
5: وليس بهذا التوقيت، كان لي لقاء في يعني مارس آذار الماضي، وأيضا تحدثت إحدى القيادات التابعة لحركة النجباء بأن هنالك قاعدة سرية تابعة لإسرائيل موجودة في صحراء الممتدة ما بين كربلاء والنجف. لم يأخذ أحد بهذه التصريحات، وهنالك مواجهة حصلت في تلك المنطقة على وجه التحديد، ولكن اللافت للانتباه بأن الحكومة العراقية والقيادات الأمنية اكتفت بالقول بأن هنالك قوة مجهولة الهوية، لم تحدد هذه القوة. بالتالي التصريحات التي جاءت لاحقا خلال الأيام الماضية أثبتت بأن هذه القوة ليست مجهولة الهوية، بل أنها قوة إسرائيلية ربما كانت مدعومة أيضا بغطاء جوي أمريكي، وتمركزت في منطقة تقع ما بين يعني صحراء محافظة كربلاء ومحافظة النجف، واستغلت أحد المطارات أو أحد المدارج السابقة للجيش العراقي السابق. هذا المدرج طوله يصل إلى 850 متر، وبالتالي يعني لم تكن هنالك دراية لدى الحكومة العراقية ولدى القوات الأمنية، وهذا يفتح تساؤلات كثيرة عن القدرة الاستخباراتية من جانب، يفتح تساؤلات عن الرادارات التي يمتلكها العراق التي لم تكتشف وصول هذه القوات إلى تلك المنطقة. اللافت للانتباه بأنه حتى البرلمان العراقي، الحكومة العراقية لم تحاسب القيادات الأمنية المسؤولة عن تلك المناطق. الآن الإجراءات المتخذة خلال الأيام القليلة الماضية هي عملية أمنية تنفذها قوات الحشد الشعبي، وهذه العملية تهدف إلى يعني مسك زمام الأمور الأمنية في تلك المناطق. انطلقت هذه العملية العسكرية، ويبدو الغاية منها هو البحث والتدقيق في تلك المناطق الصحراوية الممتدة في الأجزاء الجنوبية الغربية للبلاد. حتى الآن لا يوجد هنالك حتى تحقيق حول هذا الموضوع، ولكن الحكومة العراقية هي في حرج، الاعتبار أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة أو المبرمة ما بين بغداد وواشنطن تنص على أن حماية السماء العراقية هي تقع على مسؤولية الجانب الأمريكي، وبالتالي دخول هذه القوات إلى هذه المنطقة من دون علم الحكومة العراقية ربما يؤثر حتى يعني على العلاقة أو شكل العلاقة ما بين الجانبين، على الرغم من أن الجانب العراقي حتى هذه اللحظة يؤكد بأنه حريص على تطوير العلاقة مع واشنطن. بالتالي القضية لا تزال قيد التحقيقات، ولكن الحكومة العراقية لا تزال في حرج فيما يتعلق بكشف ملابسات هذه القضية بحكومتها.
3: مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي، شكرا لك.
4: شكرا من القلب لك أشرف، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
8: بعد وصولها إلى أستراليا، بدأت الفنانة التشكيلية سحر نامق رحلتها الفنية، مقدمة أعمالاً تجمع بين الحنين إلى الوطن والانفتاح على البيئة الجديدة، في تجربة تسعى من خلالها إلى تعريف الجمهور الأسترالي بعمق الحضارة العراقية وتنوعها الثقافي. للحديث عن مسيرتها الفنية وأبرز الأعمال التي تعرضها والثيمات التي تركز عليها، نستضيف اليوم الفنانة التشكيلية سحر نامق. مرحبا بك سحر معنا اليوم.
9: أهلا حضرتك وشكرا على الاستضافة.
8: شكرا لك. بداية، يعني كيف بدأت رحلتك مع الفن التشكيلي ومتى اكتشفتي هذه الموهبة؟
9: صراحة بدأت رحلتي مع الفن هنا بأستراليا يعني كشيء فعلي، بس أنا من كنت صغيرة يعني كان عندي هوايات فنية بس شيء بسيط يعني. بس لما أنا هاجرت إلى نيوزيلاند وعشت بها 25 سنة، ومن حوالي 4 سنين أتيت مع أسرتي للعيش في أستراليا والاستقرار في ملبورن. وبسبب شعوري بالغربة والوحدة وكأني أول مرة أغترب بها، فحاولت أن أخرج نفسي من هاي الوحدة. ولأني أحب الفن وعندي اهتمامات بتشكيل القطع وتزيين يعني المنزل بها، ويعني قد حازت على إعجاب أصدقائي، فقررت أن يعني أترجم هاي الأفكار إلى واقع وأحولها إلى قطع. وبلشت من هذا الوقت أنه أشتغل بها كشيء فعلي.
8: طيب الآن، يعني ما الذي دفعك إلى التركيز على الجوانب التراثية العراقية في أعمالك بشكل خاص؟ يعني
9: لأنه تراثنا عريق وغني ويستحق أنه ننشره ونخليه بأبهى صورة. وأني أحب التراث منذ القدم، يعني كلش أحب هاي الشغلات، فلذلك كنت مركزة على هاي الشغلة.
8: يعني مسألة التراث أيضا مسؤولية ومتابعة وأيضا معرفة بتفاصيل كثيرة. يعني ما هي أبرز الرموز، العناصر التراثية اللي دائما تحرصين على أن تكون حاضرة في أعمالك؟
9: أكثر الشغلات اللي أركز بها هي النخلة، يعني دائما تكون موجودة بأكثر أعمالي، والقبب والشناشيل، هاي الشغلات اللي هي دائما تبرز أكثر شيء التراث العراقي.
8: يعني متكلم عن الشناشيل، هي يعني الشبابيك اللي مطلة على المحلات القديمة،
9: واللي تكون بالضبط واللي تكون بها كلها ألوان زغارف.
8: طيب الآن هذه الرموز التراثية، يعني هل أيضا تأثرت بوجودك في أستراليا؟ هل حاولت أن تضيفين شيء آخر من الجانب الأسترالي في هذه اللوحات؟
9: هو طبعا واحد افضل انه يتنوع بالفن مالته ويضيف يعني من كل البلدان يحط، بس حاليا يعني كلش دا اركز بالاشياء اللي هي تراث عراقي، وان شاء الله على المستقبل انه اطور واحط هوايه افكار يعني موجوده عندي، بس ان شاء الله يعني أنفذها.
8: واحد من الأشياء اللي يمكن الفنان يهتم فيه هو وجود الفكرة قبل أن يبدأ بالعمل. هل الفكرة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: ليه بس ما أسمعني. فهو أكثر تركيزي هو على الخشب والزجاج.
4: إذا عدنا إلى مسألة الفن، وهل هو وسيلة للحفاظ على الهوية الثقافية لدى الأجيال الجديدة؟ كيف تنظر سحر إلى هذا الموضوع؟
3: أكيد هو كلش مهم أنه الإنسان يحافظ على هويته ويوصلها بطريقة مبهجة وعصرية حتى الجيل الجديد يحبها ويقتنيها. يعني أنا أبنائي يحبون الأعمال ودائما يقولوا لي أو ماما هاي القطعة تعجبنا وإن شاء الله إحنا يعني نأخذ نريد مثلها منزلنا بالمستقبل. فضروري فعلا الحفاظ على الهوية كلش مهم.
4: تدخلين في مناقشات معهم؟ يعني ما الذي عجبكم بهذا هذه القطعة؟ شو اللي يعني قد يكون رأيهم مختلف عن رأينا في بعض الأحيان؟
3: والله هم رغم أنه والدين بلد أجنبي، بس فعلا يمكن لأن البيت مزين دائما بأشياء هي تراثية ومن يعني من بلدنا، فممكن هاي خلتهم يحبون هاي الشغلات وتجذبهم الألوان والفكرة هي نفسها وشون بها تراث فعلا، مثل ما أقول لك أنه بها النخيل والشناشيل هاي الشغلات، فتشي يمكن غريب فلذلك هم يحبوه يعني تعجبهم.
4: يعني احنا عايشين بالعراق نعرف النخلة أهميتها، طبعا العراق واحد من أكبر بالضبط. البلدان بإنتاج التمور لزمن طويل، ويمكن في سنوات كان 36 مليون نخلة في العراق، لكن هم هنا عايشين والدين في بلد أجنبي يمكن حتى ما شايفين النخلة.
3: لا ما شايفه ولا زائرين العراق، بس سبحان الله قلت لك ممكن بيئة البيت هي مأثرة بيهم، يعني لذلك واحد قد ما يتغرب وحتى لو أولاده عايشين برا ضروري يعني يخلي أجواء داخل بيته كأجواء وطنه، يعني حتى يظلون أجهم جذور الأصلهم.
4: هل لديك أيضا جمهور آخر غير جمهور العراقي مثلا، أو شو الرسائل اللي تحاولين أن توصلين لهم عن طريق هذه الأعمال الفنية؟
3: والعمل الفني هو يعني أنا أحس أنه هي مرآة تعكس الهوية الوطنية وثقافتنا العراقية، يعني أنا أحكي لأنه كعراقية، فالفن هو فعلا يعني يعكس هوية الإنسان وشنو ما يكون وشنو نوع ما يكون الفن، يعني سواء رسم أو تشكيل قطع كل هي تعكس هوية الإنسان.
4: إذن الهوية ما تريد أن يصالها إلى الجمهور الآخر، لكن يعني هل لديك أعمال تفخرين بها أو تعتبريها من أبرز الأعمال اللي قمت بها وحاليا تقومين بيعني عرضها؟
3: أي فعلا يعني هي الأعمال الخشبية أكثر شيء، والنخلات كلش يعني وحتى كثير ناس يحبوها ويأخذوها من عندي كثير، لأنه تكون مزينة بألوان حلوة وكل وحدة هي بها فكرة معينة تختلف عن النخلة الثانية، بس بها فالطابع مميز سبحان الله حلوة. يعني
4: يعني شلون مثلا كل نخلة تختلف عن الثانية؟ هل الألوان مثلا تختلف التصميم؟
3: الألوان والمعادن اللي بيها اللي تزينها، فهي نخلة بس كل وحدة بها فكرة معينة
4: وتوصل للجمهور بشكل سريع ولا يسألوك عن تفاصيلها؟
3: لا يحبوها كشكل، يعني فهي هي نخلة بس الفكرة بالألوان وتزيين المعادن مالها فتكون وحدة تختلف عن الأخرى.
4: طيب الآن كيف يتفاعل الجمهور من غير الجمهور العراقي مع هذه اللوحات أو هذه الأعمال الفنية؟ هل يعني يقتنوها؟ هل يعتبروها جزء مهم من الثقافة الأسترالية الحالية؟
3: بالنسبة للأجانب أنا يعني حاليا ما مقتني أحد كشغلة من عندي، بس من يفوتون للبيت ويشوفوها كأصدقاء أجانب أو أصدقاء أبنائي يحبوها وينعجبون بها، يعني كل قطعة يبدون إعجابهم ويسألون عن تفاصيلها فيجذبهم الفن الشرقي يعني عموما. يعني
4: يمكن هذا جبنا لسؤال إلى التحديات اللي يواجهها الفنان المهم.

0: أجر في إيصال صوت الفني الثيمات اللي يحاول أن يبرزها؟
1: أنا أشوف بالنسبة لي أكثر التحديات هي صعوبة إنه أوصل، يعني إنه الناس تعرفني، فهي قلة التجمعات أظن هي هاي شغلة مهمة، مثل بازارات وهيك شغلات حتى نقدر نوصل هذا الفن أو صوته والناس تشوفه وتعرفه، فهي أظن أكثر شيء هي قلة التجمعات.
0: التجمعات والإيفنتات اللي ممكن أن
1: بالضبط
0: تعرضون فيها، يعني
1: بالضبط
0: بالتأكيد هذا شيء مهم جدا، لكن يعني هذا النوع من الفن يعني يرتبط بالمهاجرين أكثر من المولودين هنا، حتى وإن كانوا من يعني الجيل الثاني من المهاجرين. ماذا تقولين للشباب خاصة من الأصول العراقية في المهجر مما لديهم موهبة فنية، هل يحاولون أن يتمسكون بتراثياتهم أم يعني يذهبون إلى ما موجود عندهم هنا في أستراليا؟
1: والله أنا أقول إنه كل واحد عنده موهبة، يعني المفروض إنه ينميها ويطورها ويحقق حلمه، فهو أكيد كل الأحلام تتحقق بالإرادة، فهو إذا كان عنده إرادة وحاب هذا الشيء فأكيد لازم يطوره وينميه حتى يشوفه قدام عينه إنه مولود وحلو. يعني
0: نتمنى لك كل التوفيق. كانت معنا الفنانة التشكيلية سحر نعمق، شكرا جزيلا
1: شكرا
0: لك.
1: جزيلا، شكرا جزيلا،
2: شكرا جزيلا للزميل سليم الفهد على تقديم هذه المقابلة مع الفنانة التشكيلية سحر نامق. تستطيعون الاطلاع على هذا اللقاء ومشاهدة صور الفنانة التشكيلية، ادخلوا موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic.
3: لا تذهبوا بعيدا أعزائي، ما زال لدينا ساعة ثالثة وهي الأخيرة من عمر رحلتنا المسائية عبر أثير SBS عربي وبرنامج أستراليا اليوم. ساعة سنعيد لكم فيها حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، ولتحدثنا فيها عن دور العلاج النفسي في إخراج الشباب والمراهقين تحديدا من عالم الجريمة إذا ما بالفعل أصبحت لديهم هذه الأزمة، هذا التحدي اللي للأسف ازدادت يعني الأرقام اللي بتشير لانخراط المراهقين في الجريمة هنا في أستراليا.
2: وأيضا مستمعينا لدينا فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وإعادة لبودكاست طريق الهجرة مع محامي الهجرة ناظم البردوع اللي راح يسلط الضوء مع الزميلتين سناء وهيب وبترا طوق الهندي على تغييرات كبرى على الهجرة إلى أستراليا حملتها موازنة 2026-2027.
3: ترقبوا أعزائي بداية للساعة الثالثة بنشرة مفصلة للأخبار مع الزميل محمد الغزي، حتى ذلك الموعد نتوقف وإياكم مع وائل كفوري ونعود أنا ومنال بعد النشرة.

0: من اس بي اس عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: معركة الموازنة تشتعل، الائتلاف المعارض يعد بخفض الضرائب والهجرة، وحكومة العمال تهاجم وصفات الديون والعجز والانقسام، وأستراليا تحظر ثاني تنظيم النازي بموجب قوانين مكافحة الكراهية، ووزير الداخلية يؤكد أن دعاة التفوق العرقي لا مكان لهم في أستراليا الحديثة. وصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتر إلى بيرث. وترامب يختتم زيارته إلى الصين بإبرام اتفاقيات تجارية مهمة، وبكين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في الشرق الأوسط وإعادة فتح الممرات الملاحية. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من أس بي أس عربي. تشتد معركة الموازنة بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة بعدما رد الائتلاف على خطة العمال الاقتصادية بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة أنجس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري، إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات. كما وعد تايلر بخفض صافي الهجرة ومنع غير المواطنين مستقبلا من الوصول إلى بعض خدمات الرعاية الاجتماعية وبرنامج التأمين الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أن خطته ستخفف الضغط على الإسكان والخدمات.
1: When your wages rise just to keep up with inflation, you're no better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The Coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
0: في المقابل، صعد وزير الخزانة جيم تشارمز هجوم حكومة العمال على خطاب تايلر، متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام. وأثار تعهد المعارضة بشأن المهاجرين انتقادات من مدافعين عن الجاليات، وقال تشارمز أن خطاب تايلر لم يصمد أمام التدقيق.
2: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: وسخر عضو حزب أمة واحدة برنابي جويس من خطة الائتلاف قائلا أنه نسخ سياسات حزبه، فيما أثارت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون جدلا جديدا بعد تمسكها بانتقاداتها لبعض المسلمين، معتبرة أن بعضهم لا يلتزمون بالقانون الأسترالي. ودافعت هانسون عن موقفها السابق بعدما وصفت بالعنصرية ومعاداة المسلمين في وقت اعتبر فيه قادة من الجالية الإسلامية وعدد من السياسيين أن تصريحاتها تكرس الانقسام والكراهية، إلا أنها أكدت في لقاء مع أس بي أس أنها لا تزال متمسكة بمخاوفها من المسلمين في أستراليا.
3: We've got a big Muslim population that's happening, about 1 million people in the last census. We're going to have another census this year. But it's not about just Muslims, you know.
4: But they are a big voting group.
3: I'm sorry, we are Australians. Mm. I'm not looking at the fact of whether you're Muslim.
4: But they would say they're Australians too.
3: Yeah, they are. But do they all act under the Australian law? And they don't.
0: وتأتي تصريحات هانسون في وقت تصعد فيه السلطات الأسترالية إجراءاتها ضد الجماعات المتطرفة وخطابات الكراهية، حيث أصبحت مجموعة نازية جديدة ثاني تنظيم يحظر فعليا في أستراليا بموجب قوانين مكافحة الكراهية بعد إدراجها على قائمة المنظمات المحظورة. وقال وزير الداخلية توني بيرك أن قرار الحظر يعد خطوة بالغة الجدية ولا يمكن اتخاذه إلا بعد أن تقتنع وكالة الأمن والاستخبارات آزيو بأن نشاط المجموعة يزيد من خطر العنف. وتعرف المجموعة النازية بعدة أسماء بينها الحركة الأوروبية الأسترالية والشبكة الاشتراكية الوطنية وأستراليا البيضاء، وكانت تسعى للتحول إلى حزب سياسي. وأضاف بيرك أن المجموعة واصلت نشاطها تحت أسماء مختلفة رغم إعلانها العام الماضي نيتها حل نفسها.
5: None of this will stop bigoted people from having horrific ideologies, but it does prevent this group from organizing, from meeting, and prevent some of the sorts of horrific bigoted rallies that we've seen around our country. It sends a clear message to people who believe in racial supremacy that their views have no place in modern Australia.
0: وصلت إلى أستراليا رحلة إجلاء تقل 6 أشخاص كانوا على متن سفينة الرحلات أنفي هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا. وضمت المجموعة 4 مواطنين أستراليين ومقيما دائما، إضافة إلى مواطن نيوزلندي بعدما غادروا هولندا. وحطت الطائرة في قاعدة بيرس الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي شمال شرق مدينة بيرث. وقال وزير الصحة مارك باتلر أن جميع الركاب بصحة جيدة، بيد أن الحكومة اختارت حجرهم لأنها تشعر بمسؤولية تجاه المجتمع، ما استدعى اتخاذ إجراءات صحية صارمة.
6: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days, and then allowing those passengers to move into a home-based quarantine arrangement. We have decided on a precautionary basis to take a stronger approach to that.
0: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد الإقليمي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ أن الأخير تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. واختتم ترامب زيارته الرسمية إلى بكين بعد غداء عمل مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم في مقر قيادة الحزب الشيوعي الصيني بمجمع تشوان جانغهاي. وغادرت الطائرة الرئاسية إير فورس وان مدرج مطار بكين الدولي. وكان ترامب قال اليوم بشأن الأزمة مع إيران أنه تم حل العديد من المشاكل التي لم يكن ممكنا للآخرين حلها، مبينا خلال لقائه الرئيس الصيني أنه لا يريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا وأنه يرغب بأن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. ووصف زيارته إلى الصين بأنها كانت رائعة، مشيرا إلى اتفاق برامي اتفاقيات تجارة رائعة مع الصين، وأكد أن الجانبين تمكنا من تجاوز الخلافات عبر التواصل المباشر.
7: You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. And it's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. And we're going to have a fantastic future together.
0: انطلقت في واشنطن الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع الطرفين نحو إعلان نوايا يمهد لمسار تفاوضي مستقبلي قد يقود لاحقا إلى اتفاق سلام نهائي. وعقدت الجلسة في وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة وفدين لبناني وإسرائيلي إلى جانب مسؤولين أمريكيين يتولون الوساطة بين الجانبين. وتأتي المباحثات على وقع تصعيد في جنوب لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي الجمعة دارا لإخلاء 5 بلدات في جنوب لبنان، وذلك قبيل انتهاء الهدنة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة إلى 20 من عناصره الذين لقوا مصرعهم منذ بدء الحرب مع حزب الله. وفي أخبار الرياضة، أكد طبيب مقرب من أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا خلال المحاكمة المتعلقة بوفاته أن إجراء طبيا بسيطا من خلال إعطاء مدرر بسيط للبول كان من شأنه أن يحسن حالته الصحية خلال 2 فقط وتفادي وفاته. ورد ماريو شيتر الذي عالج مارادونا في مطلع الألفية وحضر تشريح جثته عام 2020 على سؤال بشأن ما إذا كان ممكنا فعله لتفادي وفاة الأسطورة في أيامه الأخيرة، قائلا أنه في غضون نحو 48 ساعة كانت حالته الصحية ستتحسن. ويمثل 7 من العاملين في المجال الصحي أمام القضاء بتهمة الإهمال المحتمل في وفاة مارادونا. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت: أديلايد غيوم متفرقة 20 درجة، ملبون زخات مطر محتملة 22، سيدني زخات مطر 23، بيرث مشمس في الغالب 30 درجة، بريسبن زخات مطر متفرقة 24، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
8: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
11: مساء الورد والياسمين عليكم أعزائي أينما كنتم حول أستراليا، يسعدنا أن نكون معكم في الساعة الثالثة والأخيرة من عمر أستراليا اليوم، برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين
12: وأنا منال العاني. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام بالساعة الثالثة والأخيرة لآخر أيام الأسبوع، الجمعة 15 من آيار مايو 2026. لدينا مستمعينا بالنصف الثاني من هذه الساعة فقرة أهم ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لدينا عادلي بودكاست طريق الهجرة اللي يكون يبث بشكل مباشر يوم الخميس مع الزميلتين بترا طوق الهندي وسناء وهيب من برنامج صباح الخير أستراليا. اليوم الحلقة مع محامي الهجرة ناظم البردوع اللي راح يسلط الضوء على تغييرات كبيرة على الهجرة إلى أستراليا ضمنتها موازنة 2026-2027.
11: نعم مستمعينا، لكن في الدقائق التالية نقدم لكم إعادة لحلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية، استضفنا فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتورة ريهام أبو سنة، لنناقش معا ما مدى فعالية العلاج النفسي في التعامل مع المراهقين الذين دخلوا عالم الجريمة وأصبحوا بالفعل يعني يواجهون أحكاما بالسجن أو مشاكل مع القانون، ما دور الأسرة وكيف يمكن للعلاج النفسي أن يساعد المراهق في بدء حياة جديدة بعد السقوط في شباك الجريمة.
13: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
11: لا أريد أن يضيع مستقبل ابني بسبب مشاكله مع القانون والشرطة، هو فقط صغير ومراهق وأيضا طائش.
14: انتقلت إلى مدينة مختلفة حتى أبعد ابني عن أصدقاء السوء، مستعدة للقيام بأي شيء لأحميه من السجن.
11: شهدت جرائم الأحداث في أستراليا ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث ألقت الشرطة حول البلاد القبض على أكثر من 44,500 مراهق في الفترة ما بين 2024-2025، تتراوح أعمار المراهقين ما بين 14 و17 من العمر. تشمل الجرائم الشائعة بينهم جرائم الممتلكات كسرقة المنازل والسيارات، الاعتداءات الجسدية وكذلك سرقة المتاجر. أهلا بكم، أنا هناء ياسين.
14: وأنا منال العاني. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة SBS عربي، وبكل متابعينا على صفحتنا على فيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic. يسعدنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية، نستضيف فيها المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية الدكتور ريهام أبو سنة، لنناقش معا الدور الذي يلعبه العلاج النفسي بإنقاذ المراهقين من حياة الجريمة. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
15: مساء النور عليكم وعلى كل المتابعين والمستمعين.
11: شكرا لوجودك معنا عزيزتي. طبعا نتابع سلسلة الملف الحساس والحرج اللي بنناقشه منذ فترة، وهو طبعا المراهقين والجريمة. تحدثنا في آخر حلقة عن كيفية الوقاية وحماية أبنائنا من المراهقين من الوقوع في شباك الجريمة، لكن كما يقول المثل، الفاس وقعت في الراس، ووجد الأهل أنفسهم في هذه المعضلة الكبيرة، أنه ابنهم المراهق لديه مشاكل مع القانون، مشاكل مع الشرطة، فكيف يجب أن يتعاملوا مع هذا الحدث أول ما بيوصل لهم الخبر، أول ما يتم استدعائهم من قبل السلطات؟ كثير منهم بيكونوا في حالة صدمة أو إنكار حتى للموقف.
15: صحيح، في نوعين من الأسر هنا، الأسر اللي كانت متوقعة أن البنت أو الابن مشاغبين ومشاكلهم كثيرة في المدرسة، فدول بيكون الصدمة والإنكار وقعها عليهم أقل من النوع الثاني من الأسر اللي كانوا ولادهم هاديين ومش متوقع منهم أي غلط وما كانوش بيطلعوا برا أوضهم، لكن الحقيقة الأوض والموبايلات كانت كفاية أن هم يدخلوا عالم الجريمة. الصدمة والإنكار بكل مستوياتها الحقيقة صعبة، والحقيقة أنا النهاردة مش هقول خطوات سهلة بس هقول خطوات عملية. العلاج مش دايما بيبقى حلو، الدواء مش دايما بيبقى مستساغ، لكن لازم نمر بالمراحل دي لأن هم هيتعالجوا من خلال الأهل أو الأسرة. أول حاجة أنه تقبل الصدمة، لأنه الإنكار والصدمة رد فعل طبيعي جدا، لأن ما فيش أب وأم الحقيقة كانوا متخيلين أن ابنهم أو بنتهم مهما حصل هيدخلوا عالم الجريمة، يعني مشاغبة مش بيسمع الكلام، هيضيع مستقبله، مش هيدخل الجامعة اللي عايزها. أقصى حاجة ممكن الأهل يكونوا خايفين منها أو أنه هو ممكن يعرف أصدقاء سوء، لكن التقبل أنه ده حصل وأن ده فعلا كسر صورة الواقع، اقبل الوضع اللي حصل. التقبل الحقيقة مش تقبل الوضع قد ما هو تقبل الواقع، ده بيخلي البروسيس أسهل كتير، وبيخلي أنه العلاج ما ياخدش وقت، لأنه الإنكار لو طول، خلي بالكم أن في خلف القضبان وفي في السجن أنا هقول أنه طفل أو طفلة صغيرة، لأنه الحقيقة لما بشوف المراهق جوه السجن أول ما بندخل الزيارة، يعني أيا كنتوا اللي شايفينه أو شايفينها برا السجن قد إيه كان شرس أو قد كده كانت لسانها صليت أو إلى آخره، صدقوني بشوف أطفال صغيرة، ويمكن just recently يعني سألت شاب كان دخل، هي سرقة سيارات تحولت لجريمة قتل بكل أسف، يعني عايز تعمل إيه دلوقتي؟ قال I wanna go home. فالحقيقة إنه هو جوه السجن محتاج جدا لأهله، الزيارات والتواصل معاهم مش أوبشن قد ما هو احتياج ليهم، لأنه التواصل معاهم جزء من العلاج.
14: دكتور ريهام، حضرتك معالجة نفسية وحضرتك أيضا تعملين مع المراهق اللي يرتكب جريمة معينة أو حتى جنحة معينة، فما الدور اللي يلعب المعالج النفسي بدعم ومساعدة المراهق اللي دخل بعالم الجريمة؟
15: طيب احنا فريق كامل من اول الدوله بتوفر، والحقيقه استراليا ملبورن الدوله بتوفر خدمات نفسيه ورعايه طبيه شامله. اول ما بيدخلوا بيحصل تقييم نفسي وصحي شامل لهم. احنا كمعالجين نفسيين بنعمل تقييم نفسي لهذا الشاب او الشابه دي عشان نعرف ايه اللي حصل، هل المشكله اللي ادت بالمراهق او المراهقه انه ينتهي خلف الاسوار، هل هي مشكله عدم تواصل مع الاهل، هل هي تربيه وعدم اتصال مع الاهل مناسب، هل هي امراض نفسيه لم تشخص وادت بي انه يكون فريسه سهله، لان لازم نعمل تشخيص وتقييم نفسي، وبعد التشخيص والتقييم النفسي بحدد اذا كان محتاج معايا انا كمعالج نفسيه او كدكتوره نفسيه طبيب نفسي لتدخل علاجي او ياخد ادويه، وبعد كده بنشوف مين الاشراف اللي هيتابع تطبيق وتنفيذ البرنامج. فاحنا دورنا الحقيقه ان احنا نحدد المشكله، الموضوع جاي منين، علشان نحدد العلاج والفريق المختص الكامل اللي هيشتغل مع المراهق في تنفيذ ومتابعه العلاج بعد كده. في كمان دور مهم قوي بنعمله، احنا بنعمل إعادة تأهيل نفسي ووظيفي ومهني وأسري. المعالج النفسي جزء أصيل من دورنا، ان احنا بنعمل برنامج علاج أسري، يعني اللي ما حصلش برا السجن هيحصل جوه السجن، لان هو ده العلاج اللي مش ممكن نستغنى عنه، علاج الاتصال او التواصل بين افراد الأسرة. ويا جماعة، سواء الأسرة فيها انفصال او طلاق او فيها ناس منفصلين تحت سقف بيت واحد او سينجل مام او سينجل داد، احنا هنرجع تاني علشان يبقى في جسر من التواصل المحترم لصالح الولاد دول اللي مختاروش يكونوا موجودين في الحياة، لكن الاهل لازم يعرفوا ازاي يتواصلوا مع بعض وازاي يتكلموا مع بعض. انا بأشير في البرامج دي الحقيقة لانه لو في اخوات صغيرين في البيت، الولاد دول في منهم كتير الاخوات دول بيخافوا يروحوا المدرسة، الشيم او هيقولوا ايه او ممكن يحصل لهم تنمر، فبنخلي بالنا ان يتعمل كمان برنامج للولاد اللي موجودين في البيت، في منهم ما بيردوش يشوفوا اخواتهم، فبنعمل اتصال وتقبل عندهم، وكمان بنهيئ لهم افينيو تانية علشان هم يشوفوا جزء، يعني يشوفوا علاج نفسي او معالج نفسي خاص بيهم. وبعدين بنعمل مقابلات أسرية متكررة، لأنه كتير مش كل المراهقين هربوا من بيوت الأهل والقسوة فقط، في مراهقين دخلوا عالم الجريمة علشان الدلع الزيادة، علشان طلباتك أوامر، علشان اللي اتحرمنا منه حنديهولك، الحياة السهلة اللي خليته يكون بورد إناف وعنده ملل إن هو يروح يشوف المغامرة في مكان آخر، الناس اللي عندها حالة من حالات الفقر وشافت الكسب السريع على الإنترنت وكانوا قاعدين في الأوضة مع الموبايل وحدهم وشايفين السليبرتي بيعملوا ملايين in no time. حد قال لي كده، قال لي أنا ليه أتعب نفسي، ما في ملايين بتتعامل من سرقة عربية، مخدرات، مجوهرات وإلى آخره. فإحنا بنعمل علاج شامل، وزي ما قلنا معرفة جذور المشكلة والتواصل الصحي بين أفراد الأسرة، وإن هو يعرف نفسه. كتير من المراهقين لما تسأليه أنت كنت عايز تعمل إيه؟ يقول ما أعرفش، مش عارف. فبيحصل إنه يتعرف على نفسه من أول وجديد ويتصل بنفسه علشان يعرف لما تخرج حياتك مش هتخلص هنا، حياتك يمكن تبتدي هنا. عشان كده بنعمل له برنامج من التواصل مع نفسه ومع العيلة ومع الإخوات وتأهيل لما بعد السجن.
11: دكتور ريهام، للأسف البعض بيعتقد أنه المراهق اللي بيدخل عالم الجريمة اللي بيكون عنده ريكورد خلاص، يعني اسمه مسجل لدى الشرطة ولديه ثواب زي ما بيقولوا، صعب جدا أنه يرجع يعني للحياة عادية ويكون مواطن صالح، أنه خلاص انسحب في هذا الطريق، ومن الأفضل للعائلة أنه توقت هيموف، يعني يحموا بقية الأطفال والعائلة منه. هل ما رأيك في هذا الموضوع بداية، في هذا الرأي السائد للأسف لدى البعض، وهل تنجح برامج التأهيل في إنقاذ المراهقين من عالم الجريمة وأنه يصبح يعني repeat offender زي ما بيقولوا، يعني معتاد الإجرام؟
15: ما فيش طفل بيتولد conduct، ما فيش طفل بيتولد problematic، والنسبة دي حتى في أنه يتولد طفل عنده مشكلة نسبة ضئيلة جدا. البيئة والأب والأم والبيئة اللي حوالين الطفل ده هي اللي خلت الطفل يتحول لمراهق مجرم. هو كان طفل في الأول وكان تحت الرعاية. أنا أرفض تماما يا هناء هذا الادعاء أو الاستسهال أو الناس اللي مش قادرة تواجه المشكلة فبترميها بتعمل projection على الولاد، أو في ناس بتقطع علاقات الإخوات ببعض. اعترفوا ان في مشكلة وان هو محتاج علاج، لانه المرض النفسي زيه زي اي مرض تاني. لما البرنامج العلاجي بينجح طبعا بينجح يا فندم، لانه اول حاجة بيخلي في حاجة ما كانش عارفها عن نفسه يعرفها، بخليه يعرف انه في برامج موجودة في الدولة وفي برامج موجودة للعلاج لو عندك مشكلة، سواء كانت متشخصة وانكروها او مش متشخصة وكانوا مستعيبين يروحوا لدكتور نفسي عشان ما يتقالش عليه مجنون أو بنتهم مش هتتجوز لو حد عارف أنها بتتعالج أو التابوهات اللي دمرت ناس كتير. لي فندم برامج التدخل العلاجي بتنجح كتير ونسب كبيرة بتنجح. احنا مش ضمنين نجاح أي حاجة سواء جوه السجن أو بعد السجن، لكن بنضمن أنه زي ما بنقول كده هو لو خد الدواء احتمال يخف. احتمال يخف. طب لو رجع تاني للي بيعمله قبل ما كان بياخد العلاج ده هينتكس؟ طبعا هينتكس. لكن لو ما خدش الدواء خالص واخرنا عليه الدواء هيبقى أسوأ وأسوأ وأسوأ، فبدل ما يبقى مخ يعني خرج بجريمة أو سطو، لا ده هيبقى قاتل مثلا بعد شوية، لا ده هيطلع وهيبقى ريكروتد في عالم الجريمة. فلا يا فندم واجهوا المشكلة واعترفوا بيها واعترفوا إن المشكلة كانت جزء في الأسرة موجود وهو تحمل جزء منها وحيتحمل جزء منها، بس عشان ما يبقاش موصوم طول العمر ادوله مساحة وبراح انكم تقولوا له انت سامحناك، وادوله فرصة ان هو يكون متقبل من الأسرة تاني.
14: نعم دكتور ريهام، بعض الأهل يلجؤون لطرق ووسائل مختلفة كأن يسفرون المراهق إلى البلد الأم حتى يبعدوا عن الأجواء، عن الأشياء اللي دخلتها لعالم الجريمة، أو حتى الاستعانة برجال دين من مختلف يعني الأديان. فما رأيك بهذه الحلول؟ هل هي مجدية؟
15: والله من السؤال ده يعني أجع الجرح. شوفي نعم. احنا ورجال الدين ده فوق الستيج احنا بنشتغل مع بعض. نعم. في فرق كبير بين أمراض النفوس وأمراض النفس. علم النفس علم زي أي علم مرضي ليه تشخيص ودواء وعلاج. أمراض النفوس دي أمراض روحانية، مع كل الاحترام رجال الدين بيتدخلوا فيها. فالمرض النفسي زي السكر زي الضغط. نعم. ليه علاج. يعني لو السكر نقص أنسولين، الاكتئاب نقص سيروتونين، ده مرض وده مرض، وده ليه علاج وده ليه علاج. فاحنا بنتدخل علشان يبقى في تشخيص وعلاج ومتابعه واحتمال كبير التعافي، احتمال كبير التعافي. والراي الثاني لرجال الدين ان هو دي امراض النفوس، فاوعوا توصموا الولد او البنت اللي بتعالجوا ان هو ما عندهوش رضا، ده بعد عن ربنا، ده حصلت له لعنه، كلام التابوهات دي مش حقيقه. لان في ناس متدينه جدا في السجن يا جماعه، مش لانه ما عندهوش دين، لان عنده مرض نفسي. لو عنده اكتئاب او لو عنده بوردر لاين او لو عنده بيرسوناليتي ديس اوردر، ما تاخدوش منه الدين في لحظه ضعف علشان خلطته بين علم النفس وعلم النفوس. موضوع السفر للخارج،
14: نعم
15: انا هناخده كيس باي كيس. على فكره علم النفس ما فيهوش حالتين نطبق عليها الاجازه جنرال، بس انا ليا فيها راي. حاله يعني حاله بحاله زي ما بيقولوا. اذا كان في اسره هتهتم بالمراهق لما يدخل الريهاب اوفرسيز في أي بلد عربي علشان التكلفة والرعاية وإن هو يكون حواليه مجتمع من أسرتنا أو من عاداتنا وتقاليدنا وحيتراعى مش حينفى مش المنفى، أهلا وسهلا. وحتروحوا تزوروه، أهلا وسهلا. وهتعملوا برنامج العلاج الأسري، أهلا وسهلا. غالي الموضوع هنا وعايزين متابعة هناك، اتفضلوا. لكن أنا مش معاه لو هتحطهم في المنفى علشان تبعدوا العار والولد هناك، أنا مش معاه إطلاقا. لأنه استراليا بتوفر دعم كامل وشامل. يعني أنا موافقة معاه إذا كان حيوفر بديل آمن وأسري وحتعملوا البرنامج الأسري، بس حتوفروا له حياة جديدة وبداية جديدة، تفضلوا. لكن أنا مش معاه لو الموضوع مراهق في المنفى، يعني مش كفاية مراهق في السجن كمان في المنفى، أنا مش معاه.
11: كلام جميل جدا ونصائح نأمل مستمعينا أن نستفيد منها جميعا في هذه الحلقة المميزة كالعادة من دردشة عائلية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، والشكر موصول لك عزيزتي الدكتورة ريهام أبو سنة المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات العائلية.
12: مستمعينا الكرام، هذا اللقاء اللي يحب يعمل شير على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكم، أو أيضا تشاهدون الحلقة بالصوت والصورة موجودين على موقعنا الإلكتروني sbs.com.a/arabic، وأيضا على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic.
11: ولا تنسوا أيضا على قناتنا على اليوتيوب SBS Arabic مستمعينا، حيث الفيديو لحلقة هذا الأسبوع إلى جانب كل الفيديوهات عن القضايا الأسترالية الوطنية وكذلك الأحداث العربية والدولية.
12: لكن الآن آخر موجز إخباري من أستراليا اليوم من SBS عربي والزميل محمد الغزي.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز محدث لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم زيارته الرسمية إلى بكين، والولايات المتحدة تبرم صفقات رائعة في الصين حسب قوله. والخارجية الصينية تؤكد في بيان بختام الزيارة أن المهم الآن هو ضمان الاستقرار في منطقة الخليج، وأنه يجب إيجاد مخرج للحرب مع إيران في أسرع وقت، وأن بكين جاهز للعمل مع كل الجهات لضمان أمن الطاقة والإمدادات. انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو إعلان نوايا يمهد لمسار تفاوضي مستقبلي. وأستراليا تحضر ثاني تنظيم نازي بموجب قوانين مكافحة الكراهية، ووزير الداخلية يؤكد أن دعاة التفوق العرقي لا مكان لهم في أستراليا الحديثة. وأخيرا وصول رحلة إجلاء تقل أستراليين ونيوزلنديا من سفينة موبوءة بفيروس هانتا إلى بيرث. تفاصيل أوسع على رأس الساعة.
16: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
12: عدنا إليكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقرات النصف الأخير من الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج أستراليا اليوم. معكم أنا منال العاني
11: وأنا هناء ياسين. ترقبوا أعزائي إعادة لبودكاست طريق الهجرة، حيث نسلط فيه الضوء على أهم التغييرات التي طرأت على ملف الهجرة في ميزانية 2026-2027. أيضا لدينا وقفة مع تفاصيل شغل البال الأستراليين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسنبقى في أجواء الموازنة ورد المعارضة على موازنة الحكومة الفيدرالية، أبرز ما جاء في ما قدمه أنجس تايلر كموازنة بديلة.
12: لكن الآن أحوال الطقس المتوقعة اليوم غد السبت بمدينة بيرث: غائم جزئيا 20 درجة مئوية درجة الحرارة العظمى فيها، بأدليد أمطار 21، وفي ملبورن أمطار حار محتملة خلال المساء 22 درجة، بهوبارت مشمس إجمالا 21، في كامبرا غائم جزئيا 19 درجة، بسيدني أمطار متفرقة 23، وفي برزبن أمطار متفرقة أيضا 24، وفي داروين مشمس 33.

0: يا هلا بكم مستمعينا الكرام في مثل هذا الوقت من كل مساء. نختار لكم عنوان كان عليه تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل عام، وأكيد أخبار الميزانية هي الحدث الداخلي الوطني الأبرز، وكان هناك رد للمعارضة وميزانية بديلة قدموها للأستراليين حتى يكون من بينهم يعني لديهم الخيار فيما تقدمه الأحزاب الرئيسية الكبرى. تقليد ديمقراطي لافت للانتباه منال، يمكن مش مألوف في دولنا العربية، لكن أن تقدم المعارضة خيارات أخرى للمواطن حتى يقارن ما بين سياسات كل طرف، هذا شيء جدا مميز، وأنجس تايلر قدم لنا الميزانية البديلة.
1: ركز رد زعيم المعارضة أنجس تايلر على خطط لخفض الهجرة وتعزيز بناء المساكن وتقليل الضرائب. في بداية أول خطاب له للرد على الموازنة، عرض تايلر رؤيته لأستراليا أكثر عدالة وحرية وأفضل، مع انتقاد الموازنة الفيدرالية اللي قدمها وزير الخزانة جيم تشالمرز يوم الثلاثاء.
0: شملت خطة الائتلاف وضع سقف للهجرة، وإصلاحات ضريبية واسعة، وقيود على مزايا الرعاية الاجتماعية للمهاجرين، وكذلك صندوق للبنية التحتية السكنية وزيادة الإنفاق الدفاعي.
1: طبعا رح نعرض عليكم مستمعين أبرز ست سياسات اقترحها الائتلاف المعارض. أولا، ربط أعداد المهاجرين بعدد المنازل الجديدة. يعني زعيم المعارضة أعلن عن سياسة إسكان بعيدة المدى وغير مسبوقة، قال إنها سياسة هجرة تضع الأستراليين أولا، والخطة أيضا تقضي بوضع سقف للهجرة يعادل عدد المنازل الجديدة اللي بنيت في البلاد خلال العام السابق، لكنه قال أنه ما يستطيع تحديد معدلات للهجرة قبل عامين من الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
0: كذلك ربط أنجس تايلر الضرائب بالتضخم، وكشف عن مقترح ضريبي واسع النطاق، وصفه بأنه أكبر إصلاح ضريبي منذ عقد أو منذ جيل، قائلا أنه سيضع حدا لما أسماه بضريبة التضخم. بموجب خطته المقترحة من مرحلتين سيتم ربط ضريبة الدخل بالتضخم، هذا يعني أن دافع الضرائب قد يوفر نحو $250 سنويا في السنة الأولى، ترتفع إلى نحو $1000 بحلول السنة الرابعة بحسب تقديرات الائتلاف.
1: والسياسة الثالثة هي تقييد منح الرعاية الاجتماعية لغير المواطنين. قال أنجس تايلر زعيم المعارضة أن الائتلاف المعارض سيحقق وفورات بمليارات الدولارات عبر تقليص الرعاية الاجتماعية لغير المواطنين، وأعطى مثال على الـ NDIS نظام التأمين الوطني ضد الإعاقة، وأيضا الجوب سيكا البحث عن عمل، عانة الشباب يوث ألاونس، ومساعدات الأسرة الضريبية تاكس بنفت AUB ستكون متاحة فقط للمواطنين الأستراليين.
0: لفتني جدا عند إعلانه لهذا البند مستمعين الكرام، عندما قال إنه الميديكير اللي يعني راح تكون بحسب خطته ما زالت متاحة لحملة البيرمنت ريزيدنسي أو الإقامة الدائمة، قال الميديكير يكفي، يعني ما يحتاجوا NDIS، ما يحتاجوا أي خدمات إضافية، كان الميديكير دائما كافيا وشبكة ضمان صحي لجميع الأستراليين، وبالتالي يجب حصر NDIS على المواطنين من حملة الجنسية فقط. طبعا هذا أثار الكثير من الجدل وردود الفعل، لكن أيضا من بين مقترحات المعارضة إنشاء صندوق جديد لتعزيز الإسكان، إذا اقترح إنشاء صندوق للبنية التحتية السكنية بقيمة $5 مليارات يكون متاحا مباشرة للمجالس المحلية والمطورين العقاريين.
1: وأيضا السياسة الخامسة رفع الحظر عن الطاقة النووية، وأيضا السياسة السادسة زيادة الإنفاق الدفاعي.
0: نعم مستمعينا، أيضا كان هناك الكثير من ردود الفعل كما ذكرنا على هذه الميزانية البديلة، ولمزيد من المعلومات عن تفاصيلها وردود الفعل، وكذلك للاستزادة بالمعلومات عن الميزانية الفيدرالية التي قدمها حزب العمال والحكومة العمالية، ما عليكم إلا زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
1: نتوقف مع فاصل غنائي لهيفاء وهبي وفاصل إعلاني قصيرين، وبعدها نتوجه لإعادة حلقة هذا الأسبوع من بودكاست طريق الهجرة.

لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا بدنا

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
2: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
3: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور. طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة. أنا سناء وهيب
4: وأنا بترا تو الهندي. وقبل ما ننطلق بهذه القراءة المعمقة، نبدأ ونشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: نعم بيترا، تشهد سياسة الهجرة الأسترالية تحولا جديدا مع إعلان الحكومة الفيدرالية عن تعديلات واسعة ضمن موازنة 2026-2027، عنوانها استقطاب مهاجرين أكثر مهارة وأعلى تأهيلا في وقت تواجه فيه البلاد نقصا حادا في اليد العاملة وأزمة متفاقمة في قطاعات البناء والطاقة والخدمات.
4: بالفعل سناء، اليوم من تثبيت سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف تأشيرة إلى أعطاء الأولوية للمهاجرين الموجودين داخل الأراضي الأسترالية وتسريع الاعتراف بالمؤهلات المهنية وصولا إلى تغييرات مرتقبة أيضا على نظام النقاط وتأشيرات العمل والعطلات. اليوم تعديلات عديدة رح تحمل معها تلقائيا تساؤلات كبيرة حول مستقبل المهاجرين الحاليين وكل مين بيرغب أنه يوصل على هالأرض البعيدة.
3: فهل تمثل هذه التغييرات فرصة حقيقية للعمالة الماهرة أم تشديدا جديدا على المهاجرين والطلاب وحاملي التأشيرات المؤقتة؟
4: بيسعدنا أنه ينضم لنا مباشرة على الهواء محامي الهجرة ناظم البردوع لنقرأ هذه الأرقام سويا. صباحك خير وبركة ناظم.
5: صباح الخير بيترا، صباح الخير سناء، صباح الخير للمستمعين.
4: يا هلا فيك. قبل ما نحكي أي شيء، هيك انطباعك الأولي حول هذه الأرقام قبل ما نبلش نفندها ناظم، كيف شفت الموازنة؟
5: أنا إذا بدنا نختصر المشهد اليوم، مشهد الموازنة، بحس إنه أستراليا مش أكيد مش عم تسكر باب الهجرة. إذا عم نحكي نحن من باب الهجرة، عم تغير، بس عم يصير فيه تغيير نوعية الناس اللي بتحب تستقطبهم أو تجيبهم على البلد. بحس إنه التركيز صار أكتر على أصحاب المهارات العالية والناس اللي قادرين يفوتوا بسرعة بسوق العمل ويساهموا بالاقتصاد. فهيدي هو أنا برأيي الخط العريض، التركيز أكثر شيء على الاقتصاد الأسترالي وسوق العمل الأسترالي.
3: نعم ناظم، قلت أنه الحكومة مش هتقفل باب الهجرة، يعني إحنا بنشوف سقف الهجرة الدائمة عند 185 ألف مقعد مع تخصيص أكثر من 70% من المهاجرين المهرة كيف ما قلت حضرتك. كيف سيؤثر هذا التوجه على فرص الهجرة العائلية مقارنة بالهجرة المهنية؟
5: هلا اكيد لما الحكومه بتثبت سقف الهجره على 185 الف، يعني ما صار اي تغيير بعدد الاماكن الموجوده للهجره الدائمه على استراليا. وعلى فكره ال 185 الف هي اعداد الهجره الدائمه يعني.
4: صحيح.
5: هلا الهجره العائليه اكيد بتضلها موجوده وما بتتغير، خاصه بالنسبه للازواج وللاولاد، بس عم يجربوا يوسعوا اكثر مثل ما قلنا بالهجره المهنيه. يعني إذا أي شخص عنده مهنة مطلوبة أو مهارات عالية داخل أستراليا، الفرصة اليوم لهم صارت يمكن أسرع وأقوى مقارنة بالفيز العائلي. يعني يمكن أنا حسب تصور الشغلة ممكن تصير بما أنه عم يوسعوا أعداد الهجرة المهارات، ويمكن الفيز العائلي حتصير تتأخر شوي أكثر. أوكي، بس ما بتوقف يعني طلبات الزواج والأولاد وجمع الشمل، هذه الطلبات ما بتوقف أبدا يعني، لأنه ما علي أي كاف.
4: وكأنه في أولوية في مكان آخر. لفتني ناظم، يعني من أبرز التغييرات اليوم أعطاء الأولوية للطلبات المتقدمة من داخل الأراضي الأسترالية بدلا من الطلبات الخارجية وتسوية يعني أوضاع هؤلاء. ما الذي يعني هذا القرار بالتحديد على الطلاب الدوليين حاملي التأشيرات المؤقتة الموجودين حاليا بأستراليا؟ هل بتشوف أنه فرصهم صارت أكبر للانتقال إلى الإقامة الدائمة ناظم؟
5: أكيد. أنا بلاقي هذا التغيير شخصيا، أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا، لأنه أكيد إيجابي ومهم جدا بالنسبة للطلاب الدوليين بالتحديد اللي بيدخلوا على أستراليا بيدرسوا وبيكونوا نائبين أو عندهم أمل أنهم يحصلوا على الإقامة الأسترالية. هذا التغيير بيساعدهم. خلينا نحن نشرح شوي الوضع الحالي بقانون الهجرة الأسترالية بالنسبة لهجرة المهارات. حاليا اللي بيدرس بداخل استراليا وبيخلص سنتين درس بيطلع له زياده 5 نقط حاليا، هذا القانون حاليا. هلا هيدا ممكن بشكل سهل جدا يصير تعديله اذا الحكومه قررت مثل ما اعلنوا خلال الموازنه هلا انه بدهم يزيدوا او بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي دارسين او موجودين داخل استراليا. فبيصير تغيير بسيط جدا، بيصير بيعطوه نقط زياده. مثلا اي شخص درس داخل استراليا سنتين، او خلينا نقول اشتغل داخل استراليا سنتين، او على فيزا مؤقتة داخل استراليا سنتين، بيصيروا بيعطوه بس بيزيدوا له عدد النقط. انا بتصور هو هلا اكيد نحن الموازنه اعلنوا عنها، بس التنفيذ بياخد اوقات كم شهر او حتى بياخد للسنه الجايه. فانا اللي بتصوره انه لانه هو موضوع نقط هجره المهارات باستراليا بتعتمد على موضوع النقط وكيف بيتم توزيع النقط، فبيكون هو سهل جدا هن يعطوا اولويه او نقط زياده للاشخاص الموجودين داخل استراليا.

0: Hey, red jelly flats, $29.99. Cute summer dresses, $49.99. Beach towels under $20? I'm doing the math in my head and it's not mathing in a good way. And because it's Star Money bonus days, I'm earning faster on all of it. 3 bags, 2 hands, 1 very good day. The Macy's One Day Sale. Star Rewards members earn faster during Star Money bonus days. Tomorrow. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: أكيد لأنه صار في تضييق كتير عليهم ليكون عندهم pathway أو طريق يوصلوا منه بالفعل. للإقامة الدائمة. صار في تضييق كتير وصار يعني عن جد مثل المعجزة لحتى الطالب الدولي يوصل للإقامة الدائمة من خلال الهجرة المهارات. فياريت نشوف تغييرات فعلية على الأرض. أنا بلاقي تغيير إيجابي جدا. وخلينا مثل ما بيقولوا خلينا نشوف ندير بالنا على الناس الموجودين داخل البلد واللي دفعوا بالبلد واللي اندمجوا بالبلد واللي صار عندهم انجليزي احسن من ما يجي حدا من برا. انا برايي لهلا يعني.
2: طيب خلينا من قصه الطلاب نروح على عدد كبير او عدد عريض من الناس اللي هم بيشتغلوا في مجالات البناء والكهرباء. كيف سينعكس هذا التغيير على العمال المهرة القادمين من الخارج؟ وهل يمكن ان يخفف فعلا ازمه نقص العماله في أستراليا؟
1: هلأ كمان يعني أكيد نحن حاكين بمقابلات سابقة أستراليا عندها مشكلة أو معضلة أساسية وصعبة جدا بموضوع التأخير بالبط بالطلبات. يعني نحن خلينا نحكي بالبط طلبات اللي هو تقييم المهارات أو كان التأشير أو ثم كان دايما دايما دايما في تأخير قوي, وهو هذا المعضلة الأساسية بقانون الهجرة الأسترالي. فلما بيقولوا أنه حيسرعوا الاعتراف بالمؤهلات المهنية يعني مثلا حتى خصوصا بقطاع البناء والكهرباء والطاقه, هيدي انا كمان بلاقيها شغله ايجابيه جدا, ويا ريت بالفعل تتبلور على ارض الواقع وتعكس الوضع الحالي. لانه في عندنا ولايات مثل ولايه كوينزلاند مثلا اللي هن عم يحضروا للالعاب الاولمبيه ب 2032 عنده نقص حاد جدا بالعمال او العمل بمجال البناء والكهرباء. فمشان هيك نحن حنشوف انه بالفعل انا بحس لازم يصير تغيير, وهيدي من الوعود اللي وعدوا فيها من خلال هيدي الموازنه.
2: وهيدي الوعود العالقة يعني دايما, وتوقفنا أكثر من مرة عن مسار العرقلة والأوقات التي أو أحيانا, وأنت يمكن شاركت بخبرات مؤلمة لتأشيرة زواج التي أحيانا تستغرق سنوات وسنوات. خلينا انتقل أيضا إلى إصلاحات مرتقبة من بين ناظم إعادة تعديل نظام النقاط, وهذا الشيء كمان توقفنا عنده اليوم. كأنه أستراليا عم تختار الأفضل تعليما والأكثر مهارة. شو هي الفئات اللي ممكن تستفيد من هالتعديل؟ شو هو هذا التعديل؟ وهل نحن أمام شروط قد تبدو أصعب للهجرة بالمرحلة المقبلة؟
1: هلا مثل ما شرحت من قبل انه نظام الهجره الاسترالي نظام المهارات عم بحكي عنه هو كتير مرن وكتير لين وبيقدروا يتحكموا فيه بسهوله جدا. هو موضوع نقط يعني هلا هن عم بيقولوا كمان بالموازنه انه بدهم يعطوا الاولويه للاشخاص اللي بيكونوا اصغر سنا. وخليني اعطيكم مثل بسيط. هلا هو عاده حاليا الوضع شو هو, بيقول اي شخص عمره بين ال 20 لل 25 سنه بيطلع له تقريبا حوالي 15 نقطه. الاشخاص اللي بين 25 ل 30 سنه لهم حوالي 30 نقطه. يعني هذه ارقام تقريبيه ما عم بعطيك اياها بالضبط تقريبا, بس خلينا نقول هو هيك حاليا الوضع. فلو بدهم يغيروا او يعطوا نقط او بدهم يغيروا موضوع النقط ويعطوا الاولويه للاشخاص اللي بيكون عمرهم اصغر, بيصيروا البراكت تبع العمر الاصغر مثلا خلينا نقول الاشخاص اللي بين 20 ل 25 سنه حيزيدون على عدد النقط. فاكيد في توجه على هذا المنطلق عم بيقولوا بدهم يصيروا يعطوا اولويه للاشخاص اللي بيكونوا اصغر عمرا. واكيد انا حيكون في توجه لاعطاء نقط اكثر للاشخاص اللي بيكونوا عندهم اللغه الانجليزيه اقوى واللي عندهم شهادات وخبرات مطلوبه باستراليا. اكيد هذا حيصير عندهم اولويه اكثر, والمهن المطلوبه فعليا بالسوق. لانه اكيد بتعرفي الهجره الاستراليه دائما بيدرسوا سوق العمل وشو المطلوب بسوق العمل وشو الاقتصاد بحاجه, شو هن المهن اللي بحاجه لها الاقتصاد. وبشو

0: هذا الأساس.
1: نعم، النظم الموازنة تضمنت أيضا تمويلا لتثقيف العمال المهاجرين حول حقوقهم القانونية وحمايتهم من استغلال. إلى أي مدى تعكس هذه الخطوة اعترافا بوجود مشاكل حقيقية في سوق العمل الأسترالي تتعلق باستغلال المهاجرين؟
0: برأيي هذه النقطة مهمة جدا، لأنه أنا برأيي هو اعتراف رسمي أنه في مشاكل فعلية بسوق العمل. للأسف شفنا حالات كتير لطلاب أو عمال مهاجرين عم يتعرضوا للاستغلال، مثلا رواتب أقل من الحد الأدنى، ساعات عمل مخالفة للقانون، أو ضغط بسبب وضعهم وبسبب وضع الفيزا تاعهم. فتمويل برنامج توعية قانونية بيعطي رسالة أنه العمال المهاجرين عندهم حقوق بغض النظر عن نوع التأشيرة اللي هني بيحملوها.
2: تنظم إلى إعلان تغييرات كمان اليوم تطال برنامج العمل والعطلات وتعزيز الرقابة على نظام الهجرة كمان بشكل عام. هل تتجه أستراليا إلى تشديد أكبر على التأشيرات المؤقتة؟
0: واضح أنه هو في تشديد أكبر تحت عنوان حماية نزاهة النظام.
2: صحيح.
0: يعني الحكومة بدها الهجرة تكون مرتبطة بحاجة اقتصادية فعلية، وعن جد دايما منلاقي الحكومة الأسترالية عم بيغيروا القوانين، عم بيرتبوا القوانين على أساس أنه تعكس الوضع الاقتصادي أو تكون نظام الهجرة، خصوصا هجرة المهارات، هي عم يعني الهدف الأساسي منها أنه تنعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي وعلى حاجات سوق العمل داخل أستراليا. فأنا برأيي الحكومة مثل ما قلنا إذا عم تربط بحاجة الاقتصاد الفعلي، مش مجرد استخدام بعض التأشيرات كطريق غير مباشرة ليحصلوا على الإقامة. يعني دايما الحكومة بتركز على هذا الموضوع، لهيك شفنا أنا برأيي في رقابة أكبر على بعض مسارات الطلاب والعمل والعطلات، وحتى بعد التأشيرات المؤقتة عم يصير فيه علي رقابة أكثر بكتير. بس بنفس الوقت الأشخاص اللي عندهم مهارات حقيقية ومطلوبة وبعد ملتزمين بالقوانين رح يضلوا عندهم فرص ممتازة ليحصلوا على تأشيرة داخل أستراليا.
1: محامي الهجرة ناظم البردوع، شكرا لك.
0: شكرا
2: من القلب لك ناظم. كان لابد من هذه القراءة الأولية لهذه الأرقام، نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
3: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية برنامج هذا المساء عبر أثير SBS عربي، برنامج أستراليا اليوم، رافقكم على مدار 3 ساعات متواصلة من متابعة الأحداث وقضايا الساعة. وأكيد اليوم وبرنامجه كان مميز بالحوار المباشر في الساعة الأولى، نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا أيضا.
4: بالختام نشكركم مستمعينا جزيل الشكر، ونشكر المتصلين اللي شاركوا حوارنا المباشر. شكر خاص للزميل محمد الغزي اللي ترافق معنا على النشرات والمواجز الإخبارية. كونوا مع محمد بعد دقيقتين تقريبا من الآن بنشرة موجزة ومحدثة للأخبار. شكرا جزيلا للزملاء اللي شاركونا بإعداد فقرات لليوم، سليم الفهد، بترا طوق الهندي، سناء وهيب.
3: مستمعينا الكرام، لكم مني أنا هناء ياسين أجمل الأمنيات والأماني بأمسية سعيدة وهادئة.
4: تصبحون على خير. مني أنا منال العاني، أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع رائعة تقضوها مع العائلة والأصدقاء.

0: من SBS عربي محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. رد الائتلاف المعارض على موازنة حكومة العمال والإصلاحات التي تضمنتها بحزمة وعود ضريبية وتشدد أكبر في ملف الهجرة في محاولة لتقديم نفسه بديلا لمعالجة أزمة السكن وكلفة المعيشة في حال انتخابه. وتعهد زعيم المعارضة إنغوس تايلر في خطاب الرد على الموازنة بإلغاء التغييرات الضريبية التي أقرتها حكومة العمال على الاستثمار العقاري إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية على الدخل تتجاوز قيمتها 22 مليار دولار خلال 4 سنوات.
1: When your wages rise just to keep up with inflation, you know better off. But you pay higher taxes as though you are better off. The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country. And we will process and deport 70,000 overstayers who have no legal right to stay.
0: في المقابل صعد وزير الخزانة جيم تشارلمز هجوم الحكومة حكومة العمال على خطاب تايلر متهما المعارضة بتقديم مزيد من الديون والعجز والانقسام. وأثار تعهد المعارضة بشأن المهاجرين انتقادات من مدافعين عن الجاليات. وقال تشارلمز أن خطاب تايلر لم يصمد أمام التدقيق.
2: What we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire. It wasn't a budget reply, it was a bin fire of higher deficits, more debt, more inflation and more division.
0: أصبحت مجموعة نازية جديدة ثاني تنظيم يحظر فعليا في استراليا بموجب قوانين مكافحة الكراهية بعد إدراجها على قائمة المنظمات المحظورة. وقال وزير الداخلية توني بيرك أن قرار الحظر يعد خطوة بالغة الجدية ولا يمكن اتخاذه إلا بعد أن تقتنع وكالة الأمن والاستخبارات الأسترالية آزيو بأن نشاط المجموعة يزيد من خطر العنف. وتعرف المجموعة النازية بأسماء عديدة بينها الحركة الأوروبية الأسترالية والشبكة الاشتراكية الوطنية وأستراليا البيضاء، وكانت تسعى للتحول إلى حزب سياسي. وأشار بيرك إلى أن المجموعة واصلت نشاطها تحت أسماء مختلفة رغم إعلانها العام الماضي نيتها حل نفسها.
3: None of this will stop bigoted people from having horrific ideologies, but it does prevent this group from organizing, from meeting, and prevent some of the sorts of horrific bigoted rallies that we've seen around our country. It sends a clear message to people who believe in racial supremacy that their views have no place in modern Australia.
0: رسمت القمة الأمريكية الصينية في بكين ملامح جديدة للمشهد المرتبط بالحرب مع إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني شي جين بينغ تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى طهران، وعرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية. واختتم ترامب زيارته إلى بكين مؤكدا أنه لا يريد لإيران امتلاك سلاح نووي، وأن مضيق هرمز يتوجب أن يبقى مفتوحا ويمثل أولوية دولية. وفي بيان ختامي أكدت الخارجية الصينية أن الأولوية الآن هي ضمان الاستقرار في الخليج وإيجاد مخرج سريع للحرب مع إيران، مشيرة إلى استعداد بكين للعمل مع جميع الأطراف لضمان أمن الطاقة والإمدادات. وفي واشنطن انطلقت الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساعي أمريكية لدفع الطرفين نحو إعلان نوايا يمهد لمسار تفاوضي يقود لاحقا إلى اتفاق سلام نهائي. وفي أخبار الفن، تمكنت المغنية الأسترالية دلتا غوديريم من التأهل إلى نهايات مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن المقامة في النمسا، وشهد العرض لحظة استثنائية عندما رفعت غوديريم في الهواء من فوق البيانو، وهو ما وصفته بأنه أبرز لحظات مشاركتها.
4: Australia is probably back in the game after 2 years in the wilderness. Amid all the flashy and sometimes over-the-top Eurovision theatrics, Delta Goodrem stands out as a real class act. And that dramatic lift to the top was an absolute masterstroke. So a top five finish is definitely within reach.
0: ومن المقرر أن يبث النهائي الكبير صباح الأحد عبر SBS وSBS On Demand ما عاد مساء بعد نشرة الأخبار في SBS World News. في حالة الطقس المتوقعة اليوم غد السبت أديلايد غيوم متفرقة 20 درجة، ملبون زخات مطر محتملة 22 درجة، سيدني زخات مطر متفرقة 23، بريسبن زخات مطر متفرقة 24، هوبرد مشمس 21، بيرث مشمس في الغالب 30 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غيوم متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، عدها وقدمها لكم محمد الغزي، شكرا لإصغائكم.
5: تقدم لكم أحدث الإصدارات، المنوعات العربية على SBS عربي.

SBS Arabic.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنه.

احنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا بحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

أحلام عبتركض ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: Thank you.
1: حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من 6 إلى 9 صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: انطيتك وقت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: الموسيقى طوال الليل، أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينه
0: تعلق زينه وبتحط ساعات مشوره ملونه؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
0: انت فكرتني بيها، انت كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شهر العماره،
0: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميله.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها اي حاجه،
0: ممكن يرقصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجه.
0: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي. SBS of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
2: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
3: صباح الخير لكل مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو السبت في 16 من أيار مايو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. أعلنت الحكومة الفيدرالية رسمياً هذا الأسبوع الموازنة العامة الجديدة لعام 2026-2027 في خطوة وصفها مراقبون بأنها واحدة من أكثر الموازنات تركيزاً على تكاليف

في المعيشة والإصلاحات الاقتصادية منذ سنوات. وقدم وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز تفاصيل الموازنة أمام البرلمان، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الأسترالية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف السكن والطاقة والوقود. ومن أبرز ما تضمنته هذه الموازنة الإعلان عن تخفيضات ضريبية جديدة للعمال الأستراليين، إضافة إلى ما يسمى Working Australians Tax Offset، وهو دعم ضريبي دائم قد يصل إلى 250 دولارا سنويا للموظفين والعاملين. كما أعلنت الحكومة عن خصم ضريبي فوري بقيمة 1000 دولار للمصاريف المتعلقة بالعمل بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء على الموظفين. كما ركزت الموازنة على أزمة السكن التي تشهدها البلاد، حيث كشفت الحكومة عن إصلاحات تتعلق بالضرائب العقارية وتشجيع بناء منازل جديدة في محاولة لزيادة فرص امتلاك المنازل بالنسبة للشباب والعائلات ذات الدخل المتوسط. وسنأخذكم مع العديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع، والتي تعكس تنوع مجتمعنا وتسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. ونبدأ صباحنا اليوم بحكمة لأرسطو، حيث يقول: لا تنتظر أن يكون كل شيء مثاليا، ابدأ صباحك بما لديك. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية، لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع وبرنامجكم Weekend بالعربي.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026. على شاشة SBS 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفأم. نبدأ من المناسبة الدولية الأبرز لهذا اليوم، وهو اليوم الدولي للعيش معا بسلام الذي أقرته الأمم المتحدة بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافات المختلفة. ويأتي هذا اليوم في وقت يشهد فيه العالم تحديات اجتماعية وإنسانية متزايدة، ما يجعل الدعوة إلى الحوار والاحترام المتبادل أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي أستراليا حيث يعيش مجتمع متنوع يضم مئات الجنسيات والثقافات، تحظى هذه المناسبة باهتمام خاص، إذ تنظم المدارس والمراكز المجتمعية والهيئات الثقافية فعاليات تشجع على الاندماج المجتمعي واحترام الاختلاف الثقافي والديني. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست يحمل معه احتمالات الصراع في الشرق الأوسط لنستمع.
6: كل تمديد للهدنة بخفف شوية من الحرارة لكن ما بتطفئ النار.
7: يبدو أن مهلة 48 ساعة بتوقيت ترامب باتت أكثر مرونة مما أوحى به التصعيد الأمريكي الأخير. فبعد لغة التهديد والحديث عن لحظات حاسمة، عادت الاتصالات السياسية لتتقدم في محاولة لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، وسط مؤشرات إلى تفاهمات مؤقتة تتجاوز الملف النووي الإيراني إلى أمن الخليج وحدود الاشتباك في أكثر من ساحة.
6: إنه مهلة 48 ساعة يعني بالمعنى الزمن الدقيق انتهت فعليا، لكن في السياسة زي ما بتعرف حضرتك خصوصا في الأزمات الكبرى الموضوع لا يقاس، أو المهل لا تقاس دائما بالساعة وبالدقيقة.
7: لكن سيد البيت الأبيض عاد ورفع سقف اللغة التصعيدية قائلا لن يتمكن الإيرانيون من الضحك على أمريكا مجددا، ولن يروا الأموال التي منحها لهم باراك أوباما. في المقابل يواصل الجانب الإيراني وضع شروطه في مرحلة اختبار التسوية المرحلية بين ليونة تقديم تنازلات محدودة والتمسك بالخطوط الحمراء في تكتم شديد، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. فهل تدخل المنطقة مرحلة تسويات الضرورة أم أننا أمام هدنة هشة تسبق مواجهة أكبر وجحيما إذا ما فتحت أبوابه لن تغلق بسهولة؟
6: هرمز ورقة قوية نعم، لكنها مش ورقة رابحة بالكامل، هي أقرب إلى سلاح ردع ممكن نقول متبادل، يخيف الخصم لكنه بيحرك المنطقة كلها إذا استخدم بلا حساب.
7: أنا بترا طوق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة من الإمارات العربية المتحدة أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري لقراءة المشهد السياسي في الشرق الأوسط. دكتور عامر صباحك خير وبركة من سيدني.
6: صباح الخير أستاذ بترا، وصباح الخير للأحباء المستمعين، وشكرا على كرم الدعوة.
7: دكتور عامر، بداية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأواخر أذار مارس ومطلع إبريل بفتح أبواب الجحيم على إيران إذا لم توافق على اتفاق ينهي التوترات بالمنطقة، قبل أن يمنح طهران مهلة 48 ساعة للاختيار بين الاتفاق أو الجحيم، ليعود ويصعد منذ قليل كما ذكرت يعني بالمقدمة بين التهديد الأمريكي والتجاهل الإيراني. متى تنتهي فعليا هذه المهلة التي تبدو حتى الآن مطاطة سياسيا؟ وإذا فتحت بالفعل أبواب الجحيم، يعني من سيكون الخاسر الأكبر، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: بالفعل أستاذ بترا، أنا أعتقد أنه مهلة 48 ساعة يعني بالمعنى الزمن الدقيق انتهت فعليا، لكن في السياسة زي ما بتعرف حضرتك خصوصا في الأزمات الكبرى الموضوع لا يقاس، أو المهل لا تقاس دائما بالساعة وبالدقيقة، أحيانا بتكون هاي المهلة أداة ضغط أكثر من كونها موعد نهائي للحرب. الرئيس الأمريكي ترامب بيقول لطهران أمامكم خيار واحد واضح، إما اتفاق يوقف التصعيد وإما الذهاب إلى مواجهة مفتوحة، لكن إيران من جهتها لا تريد أن تظهر كأنها يعني قبلت الاتفاق تحت التهديد، لهذا بتحاول إنها تمتص هذا الضغط، بتحاول إنها تكسب الوقت، بتحاول إنها تفاوض من موقع لا يبدو إنها خضعت لهذا الإنذار الأمريكي. لكن إذا فتحت فعلا أبواب الجحيم كما قال الرئيس الأمريكي، أنا أعتقد إن إيران ستكون الخاسر المباشر والخاسر الأكبر. ليش؟ لأنها سوف تدفع ثمن عسكري واقتصادي قاسي جدا، والأمر مش بس على على على المسؤولين الإيرانيين، الأمر راح يطال حتى الشعب، والبنية العسكرية والاقتصادية راح تتعرض لضربات موجعة، ولا شك إنه إيران راح تزداد عزلتها السياسية. لكن هذا لا يعني إنه الولايات المتحدة سوف تكون رابحة بالكامل. واشنطن قد تربح الجولة العسكرية، لكنها راح تدخل في أزمة أوسع اللي هي ارتفاع الأسعار وتهديد القواعد الأمريكية وتهديد أمن الخليج، والمنطقة كلها راح تدخل بدوامة.
7: دكتور عامر، يعني انطلق من حيث توقفت، لسنا أمام التمهيد الأول للهدنة، هل ما زلنا أمام مسار يقود إلى اتفاق فعلي أم لا؟ المنطقة تعيش فقط إدارة مؤقتة للتوتر والأزمات بانتظار لحظة الانفجار المقبلة.
6: هذا السؤال مهم، احنا لسنا أمام التمديد الأول للهدنة، هذا بحد ذاته بيكشف طبيعة المشهد. يعني لو كنا أمام اتفاق ناضج لكانت الهدنة تحولت بسرعة إلى اتفاق واضح واتفاق مكتوب، لكن ما نرى اليوم إشي مختلف، يعني واضح أن هناك رغبة في منع يعني التصعيد ومنع الانفجار أكثر من وجود يعني قدرة حقيقية على حتى اللحظة على حتى نسمع اتفاق نهائي. برأيي نحن أمام مسارين بتحركوا بنفس الوقت، المسار الأول مسار تفاوضي حقيقي، لأن الطرفين بيعرفوا أن الحرب المفتوحة مكلفة جدا، الولايات المتحدة يعني لا تريد أنها تتحول الأزمة لحرب استنزاف، وإيران لا تريد أنها تخسر ما بقي لديها من من من من أوراق تحت هذا الضغط العسكري والاقتصادي. لكن المسار الثاني هو إدارة الأزمة، ومش حلها، مش مجرد الحل، هو إدارة الأزمة، بمعنى إنه كل تمديد للهدنة بخفف شوية من الحرارة لكن ما بطفئ النار. يعني طالما إنه الملف النووي لم يحسم، وطالما إنه هرمز ما زال يستخدم كورقة ضغط، وطالما ما زالت الثقة معدومة بين الطرفين، إحنا أمام هدنة قابلة للكسر في أي لحظة. نعم، عشان هيك أنا بقول إنه بالفعل هناك طريق قد يقود إلى اتفاق، لكنه طريق للأسف ضيق جدا جدا ومحفوف كما زي ما بقولوا بالألغام.
7: دكتور عامر، إلى مضيق هرمز الذي يراه البعض ورقة ردع حقيقية. تقدر الخسائر المحتملة لأغلاقه بمئات ملايين الدولارات اليوميا، سواء من الجانب الإيراني، إيران تعتمد على صادرات النفطية، أو أيضا إلى جانب الاقتصاد العالمي. اليوم تمر عبر هذا المضيق تقريبا 5 تجارة النفط العالمية. من يدفع الكلفة الأكبر فعليا مع استمرار إغلاق المضيق، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل يشكل اليوم مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية أم سلاح مكلف على الجميع؟
6: أستاذ بيتر، هذا السؤال أيضا جوهري، لأنه مضيق هرمز هو مش مجرد ورقة تفاوض أو ورقة ضغط، هو أيضا أصبح مركز أساسي في التحدي اللي عم بتمر فيه المنطقة. يعني كل المعطيات الدقيقة بتأكد على أنه إيران هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي وكثير من التقديرات بتقول أنه إيران عم تخسر يوميا ما يزيد عن 500 مليون دولار يوميا، وبالتالي الإيران عم تدفع الكلفة مباشرة نتيجة الظروف اللي عم بتصير في مضيق هرمز. لكن بالمقابل لازم نحكي أيضا أنه الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة ما زالوا أيضا يتأثرون بهذا الإغلاق. زي ما بنعرف أنه دول كثيرة من دول الخليج العربي تعتمد على هذا المضيق في التصدير، طبعا تختلف من دولة إلى دولة، بعض الدول تعتمد بالكامل على تصدير النفط على هذا المضيق، دول أخرى بنسبة أقل، لكن أيضا مضيق هرمز ما زال أيضا يلحق ضرر بدول للأسف بدول الخليج. لذلك مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية لما يكون الأمر متعلق فقط بإيران، لكن بنفس الوقت يجب أن نعلم أن الآثار في مضيق هرمز مرتبطة بالجميع، والجميع يدفع الثمن. هرمز ورقة قوية نعم، لكنها مش ورقة رابحة بالكامل، هي أقرب إلى سلاح ردع ممكن نقول متبادل، يخيف الخصم لكنه بيحرك المنطقة كلها إذا استخدم بلا حساب.
7: دكتور عامر، أعود إلى ورقة التفاوض. هل يمكن لوثيقة واحدة مؤلفة من 14 نقطة أو مسودة يعني أن تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران؟ وإلى أي مدى باتت ملامح هذه النقاط 14 واضحة؟
6: بالفعل أستاذ بترا، يعني السؤال اللي حضرتك طرحتيه الآن فيما يتعلق بهذه الوثيقة المكونة من صفحة واحدة و14 نقطة، مع العلم أنه لا يوجد جزم حتى هذه اللحظة ولا يوجد نشر رسمي لمضمون هذه الوثيقة، لكن حتى نكون دقيقين، هذه الوثيقة هي فقط تفتح باب المفاوضات، هي تفتح باب للتفاوض، لكنها لا يمكن أنها تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران. ليش؟ لأن المشكلة هي مش في عدد النقاط، لكن هي مشكلة في طبيعة النقاط نفسها. هل هذه النقاط ال14 اللي بتتحدث عنها الوثيقة وتتحدث عنها الصحف، هل بتعالج جوهر الأزمة ولا بتأجل الأزمة؟ يعني الملامح المؤكدة إنه إحنا لسنا أمام اتفاق نهائي، إحنا أمام إطار مؤقت، رايت؟ وإيران ما زلنا ننتظر الرد الإيراني، رايت؟ وبالتالي أنا بقدر أقول بوضوح إنه النقاط ال14 يمكن ليست واضحة بالكامل، لكن أنا بتأكد أنه هذه فقط هي وثيقة من أجل فتح باب التفاوض ووقف الحرب مؤقتاً وليس إنهاء الحرب. هذه الوثيقة ما بتعيد رسم التوازن وحدها، لكنها قد تنقل الصراع من منطق النار لمنطق الشروط كما يقال. فإذا تضمنت هذه الوثيقة ضمانات واضحة قد تكون بداية اتفاق فعلي، لكن إذا كانت مجرد وقف الحرب لمدة 30 يوم، نحن أجلنا الحرب فقط، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إحنا لسنا أمام اتفاق تاريخي، بل إحنا أمام يعني تأجيل التفاوض أو تأجيل الانفجار لا أكثر ولا أقل.
7: لاحظنا تبدل بمسار حزم ترامب فيما يخص الملف النووي بالتحديد، واستخدام لغة أكثر ليوني. هل من مساحة تفاهم جديدة حيال هذا الملف، أم نحن أمام استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف الشروط لتحسين المكاسب؟
6: أستاذ بترا، يعني إذا لاحظنا أنه في البداية كان الخطاب الأمريكي بيقوم على لغة عالية جدا، ضغط وتهديد ويمكن الرفع السقف في الشروط عالية جدا. الآن صحيح بنلاحظ أنه اللغة أصبحت أكثر مرونة، ويمكن الرئيس نفسه الأمريكي أصبح أكثر تفاؤل، لأن واشنطن أدركت أنه فرض كل الشروط دفعة واحدة يمكن يدفع إيران يمكن إلى التشدد، قد يؤدي إلى تفجير كل المفاوضات. لكن هذا لا يعني أنه حتى نكون نكون دقيقين، هذا لا يعني أن واشنطن تخلت عن مطلبها الأساسي اللي هو تقييد البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة. يعني آخر ما هو منشور على تحديدا على على على أكسيوس بيشير إلى أنه النقاش لا يدور حول اعتراف مفتوح بحق إيران في التخصيب، لكن هو حول تفكيك كامل وتفكيك فوري لكل الملف، لكل الدائرة النووية الإيرانية. لذلك برأيي أنه ما نراه اليوم مش تحول من الحزم إلى التنازل، هو نوع من الانتقال من الحزم العسكري إلى الحزم التفاوضي كما يقول البعض. أنا بتقديري إيران هي بتحاول أنها تفعل العكس، أنها تقبل بالنقاش لكنها لا تريد أنها تبدو كأنها يعني تنازلت تحت الضغط. وبالتالي نعم توجد مساحة تفاهم لا شك، لكن هاي المساحة تبقى ضيقة، ليست سلاما لكن اختبار، وهي المشكلة الأساسية. لأنه في حال الفشل لا شك أنه سنعود إلى لغة ترامب الأصلية الصلبة الخشنة بسرعة كبيرة جدا.
7: دكتور عامر، هل تتجاوز المفاوضات الملف النووي لتلامس اليوم هواجس الأمن الإقليمي، سيما بعد الاختبار القاسي اللي عاشته دول الخليج خلال هذه الحرب الأخيرة وما زالت يعني حتى اللحظة؟ وكيف تقرأ إصرار إيران على رفض بعض البنود رغم حجم الخسائر الاقتصادية العسكرية كما السياسية؟
6: تعرفي أستاذة فترة إنه المفاوضات هي ليست مفاوضات نووية، المفاوضات يمكن الملف النووي هو الملف الطاغي على المشهد، لكنه مش كل القصة. يعني بعد خاصة بعد العدوان الأخير اللي قامت به إيران ضد دولة الإمارات، أصبح يمكن من الصعب إنه نقول إنه إذا تم حل الملف النووي إحنا حلينا كل المشاكل. لا، أي اتفاق جديد إذا أراد أن يكون قابل للحياة، أنا بحكيها بكل موضوعية، يجب هذا الاتفاق حتى يكون قابل حياة يجب أنه يعالج مشاكل الأمن الإقليمي. اتفاق 2015 كان اتفاق نووي لكنه لم يكن اتفاق متعلق لا بالصواريخ الإيرانية ولا بالمسيرات الإيرانية. إصرار إيران على رفض بعض البنود المتعلقة بأمن الخليج أنا أعتقد هذا سوف يؤدي بنا إلى الدخول في والاصطدام بحائط كبير. نعم المفاوضات تتجه إلى أبعد من النووي لكنها لم تصل إلى اتفاق أمني إقليمي شامل. إيران ترفض بعض البنود لأنها تريد ثمن أكبر وضمانات أكبر ويمكن صورة سياسية لا تبدو فيها وكأنها خرجت من الحرب مكسورة، لكن الأمن الإقليمي الخليجي هو مطلب أساسي ولا يمكن لأي اتفاق أن يحدث دون هذا الأمر.
7: دكتور عامر، ما فينا اختم الا مع هيك القاء نظرة على لبنان في ظل جولة المفاوضات التحضيرية الجديدة بين لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع، الى اي حد يمكن لمسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية ان ينعكس على الساحة اللبنانية، وهل يفتح الباب اليوم امام تسوية اوسع ام ان لبنان سيبقى رهينة تعقيدات الإقليم وتشابك الملفات؟
6: بالفعل أستاذة بترا، يعني الربط بين ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث بين لبنان وبين إسرائيل هو أمر أساسي وجوهري. إذا نجحت التفاهمات الأمريكية الإيرانية في خفض التصعيد لا شك أنه هذا سيمنح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة أفضل. ليش؟ لأنه حزب الله زي ما بنعرف هو جزء أساسي من من من من المعادلة، وأي تهدئة مع إيران بتخفف الضغط على الجبهة اللبنانية وبتفتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وموضوع ضبط الحدود وموضوع الترتيبات الأمنية في الجنوب. لكن حتى نكون دقيقين، لا يعني إنه لبنان يعني ذاهب غدا إلى سلام مع إسرائيل. يعني آخر التقارير بتشير إلى إنه وقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن هذا الوقف ما زال هشا والضربات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على الرغم إنه هناك مسار تفاوضي. أنا بعتقد إنه التفاهم الأمريكي الإيراني بيفتح نافذة لكنه ما بيصنع حل الكافي. الحل في لبنان بيحتاج على الأقل إلى 3 شروط، بيحتاج إلى قرار لبناني داخلي واضح، بيحتاج إلى ضمانات عدم العودة للتصعيد، وبيحتاج لا شك إنه إلى ضغط دولي وشرعية دولية. لكن إذا فشلت التفاهمات بين واشنطن وطهران، لبنان سيكون للأسف أول الساحات اللي راح تدفع الثمن. لبنان أمام فرصة لا شك، وفرصة هاي الفرصة مهمة جدا. إذا تقدم المسار الأمريكي الإيراني نحن أعتقد سوف يتقدم المسار اللبناني الإسرائيلي. وبالنهاية يعني إحنا يعني زي ما بتعرف حضرتك كل الملفات متشابكة، يبقى لبنان زي ما كان للأسف طول عمره رهين إلى اللي عم بيحدث في الإقليم. لا هو قادر على صناعة القرار بالكامل ولا هو محمي من هذا الانفجار القادم.
7: شكرا من القلب لك دكتور عامر فخوري أستاذ القانون الدولي على هذه القراءة القيمة.
6: أنا اللي حاب أشكر حضرتك أستاذ بيترا على كرم الدعوة، تحياتي لكم وتحياتي أيضا للأحباء المستمعين، نهاركم كله خير وبركة.
7: نشير في نهاية هذا اللقاء إلى أن الآراء الواردة فيه تعبر عن وجهة نظر صاحبها وقد لا تعكس بالضرورة رأي SBS عربي.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: الخاص بك، واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
10: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
11: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
9: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
11: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS تشيل. استمعوا لSBS تشيل على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: أهلا بكم مستمعي ومستمعات Weekend بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم السبت 16 من أيار مايو. في أديلايد ممطر 21 درجة، بريسبن ممطر 25، هوبرت مشمس 21، داروين مشمس 33 درجة، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ميلبورن غائم 22، سيدني أمطار متفرقة 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 20 درجة. ومن أحوال الطقس إلى هذا البودكاست الذي يحكي كيف غير ارتفاع الإيجارات أسلوب حياة السكان.
12: مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وفواتير الطاقة والإيجارات في أستراليا، يعاني المواطن الأسترالي من ضغط كبير في تسديد مبلغ الإيجار أو حتى إيجاد سكن مناسب للعائلة، ودفع هذا الارتفاع العائلات إلى توفير الاحتياجات الضرورية فقط والتخلي عن الكماليات. كما أثر هذا الغلاء على نمط الحياة اليومي، حيث اضطر البعض إلى الانتقال إلى مناطق أبعد عن مركز المدينة أو مشاركة السكن لتقليل التكاليف. فكيف يؤثر غلاء المعيشة على المواطن الأسترالي من أصول عربية؟ وكيف غير ارتفاع الإيجارات أسلوب حياة السكان؟ التقيت أنا منال العاني مع السيدة وسن فندي، وهي مواطنة أسترالية من أصول عراقية، التي وصفت لنا صعوبة دفع قسط الإيجار وارتفاع تكاليف المعيشة في سيدني.
13: أنا وسن فندي، عراقية، أسكن في سيدني. وصلت 2014 لأستراليا من عمان. كنت بالعراق عندي بكالوريوس علوم حاسبات وبكالوريوس آثار من جامعة بغداد، واشتغلت فترة بسيطة بالعراق بتخصصي بالحاسبات، والتعرفين الرحلة والمشوار بسبب الحروب وهذه انتقلنا الحمد لله والشكر إلى سيدني. سيدني استراليا بلد رائع وجميل جدا، وإمكانياته جدا رائعة وخدماته أيضا جدا رائعة، وخصوصا مع اللاجئين والمهاجرين. لكن بالفترة الأخيرة وخصوصا وراء أحداث كوفيد صار غلاء، تسارع مو طبيعي بغلاء المعيشة وازدياد بالأسعار بشكل مو طبيعي، ابتداء من الإيجارات. يعني هذه الإيجارات وحدها قضية جدا كبيرة ويراد لها فعلا حل جذري، يعني لأن الناس الكل تعاني بالمناسبة، ابتداء بشراء المنازل شراء الشقق، الناس أصبحت ما تقدر توفر القسط الديبوزيت على مود تشتري ما تقدر توفره. مرة أنا قريت تقرير بالنسبة للإيجارات للحكومة الأسترالية، أتها خطة عمل وبرنامج أقامتها من 2024 إلى 2029، أتها خطة عمل في بناء 1,200,000 وحدة سكنية.
8: نعم.
13: لكن المفروض ينجز تسلم الحكومة الأسترالية 1,200,000 وحدة سكنية. هذه العملية أكيد راح تقلل من الإيجارات، وبس الإيجار ينزل أسعاره كل شيء أثر على البقية الأسعار أوتوماتيكيا كل شيء ينزل. بس اللي صار أكو تباطؤ مو طبيعي بالعمل. المفروض على هاي الفترة الخمس سنوات 1,200,000 يحققون كل سنة 240,000 وحدة سكنية أو منزل أو بيت، إدى يصير البناء 160,000 إلى 180,000 وحدة سكنية، يعني الجاب 40,000 أو 50,000 بيت مدى ينجز. فما أعتقد الحكومة يعني بعد 3 سنين ما أعتقد تنجز المطلوب منها أو توصل للهدف. هذا سبب، هاي إعاقة هذه.
8: نعم.
13: هذا سبب رئيسي بعملية الغلاء حسب تقارير الحكومة، أنه خطة التباطؤ هذا. أولاً طبعاً تعرفين كل شيء ذبوه على غلاء الأسعار، غلاء المواد الأساسية، قلة بالمهرة، قلة بالعمال، قلة باللي يبنون والمهنيين والحرفيين، الإجور العالية اللي يطلبوها الأيدي العاملة، فهذا أيضا سبب. بس المفروض الحكومة تعالجه.
7: على ما يبدو أستاذة وسن أنه مشكلة الإيجارات هي يمكن من أكثر المشكلات اللي تضع ثقل عليك وعلى عائلتك. حضرتك ساكنة بسكن إيجار، وبنعرف الإيجارات بمدينة سيدني مرتفعة جدا. عندك أمل أو تفكير مستقبلا بشراء منزل، أم برأيك أنه البقاء على الإيجارات أفضل إليك؟ شو بتفكرين أستاذة وسن بالأخص مع ارتفاع تكاليف المعيشة؟
13: والله إن شاء الله إحنا الأمل موجود هو والرغبة موجودة أكيد، بس من تكون أكو خطة عمل واضحة وهدف واضح، الناس تقدر يعني تقدر توفر فتشي بحيث ما يصير تحط يعني ثقل على وضغط على نفسها أكثر من ما موجود. نعم أكيد أكو خطة عمل، يعني هي حتى هاي 5% اللي وفرتها مشكورة الحكومة.
8: نعم.
13: سوت هذا اللي 5% توفر من قيمة البيت، حتى الناس ما قدرت هذا لأنه المشكلة يم البنوك، زادت الدفعات، زادت كل شيء. يعني تحسين الحكومة تحاول تسوي شيء يطلع شيء بالعكس، يعني المفروض الحكومة تصير عندها أرض تسوية ويا الشركات ويا البنوك حتى المواطن يستفيد أكثر، أكثر ناس تقدر تستفيد.
7: وأيضا أستاذة وسن أسعار المواد الغذائية، فواتير الطاقة بسيدني بعموم الولايات الأسترالية مرتفعة،
13: هذا هم أكبر على الناس، الأسعار تصير جنونية جنونية.
7: وكيف أستاذة وسن دا تتكيفين مع غلاء المعيشة؟ شو يمكن الأساسيات اللي تعتمدين عليها بيومك، وشو الأشياء اللي تخليتي عنها بسبب ارتفاع أسعارها؟
13: والله يعني أنا هم أشتغل بمحل فيرفولد وأشوف يعني جنبي المحلات وأشوف مخاوفي مثل مخاوف الناس، وخصوصا إحنا اللي جماعة الدخل المحدود، هواية أشياء تخلينا عنها وهواي أشياء يعني قبل كنا نقدر نوفرها لنفسنا، نجيبها نشتريها، هسه لا بصراحة أقول لك إياها إيه تخلينا عنها فعلا، هواي أشياء تخلينا عنها، سواء مأكل ملبس، خلينا نقول اللي يسموها كماليات،
14: نعم
13: تخلينا عنها بالفعل حتى نوفر شيء ثاني. عندنا فواتير، عندنا إيجار، يعني الإيجار مجبرين ندفعه، الكهرباء مجبرين ما نقدر نتأخر عنها، نتخلى عن شيء في سبيل شيء ثاني. يعني أو بسبب هاي الحالة، بسبب الغلاء وبسبب التكلفة المعيشة الكلش مكلفة صارت، قلت أشتغل بفيرفورد، هواية محلات سكرت، أصحاب محلات ما قدروا يدفعون إيجار، فتنازل عن المحل حتى هم ما باعوا، تنازلوا طلعوا من محلاتهم، سكرت المحلات بسبب هذا الشيء.
14: أستاذة وسن، وهل عندك حدا يساعدك بالعائلة أم أنت يمكن لحالك تحاولين توفرين كل هاي الأمور لعائلتك، أم عندك حدا آخر يمكن يساعدك؟
13: لا والله أني وزوجي بالبيت وإحنا نساعد بعضنا، يعني إحنا نساعد واحد يساعد الآخر، إحنا الأشياء مشتركة بيناتنا.
14: ولما بتكونوا بمجموعة من الناس أو بالشارع بمدينة سيدني، شو أكثر حديث يدور مع المواطنين هناك؟ شو أكثر الأشياء اللي يمكن دا ترهقهم؟
13: يعني هذا اللي دائما أستمع له ودائما أتحدث به مع زوجي، إنه حديث الشارع، حديث الناس، هو يعني هو ماكو غير الغلاء، يعني ماكو، ما سمعت في يوم حالة ثقافية، قريت فلان كتاب، رحت فلان مسرح، رحت سينما، أخذت عائلتي ورحت، لا والله ماكو هذا الحديث اللي دائما أسمعه. الناس يعني صارت أوتوماتيكيا تحشي بالإيجار وبالفواتير، دفعات البنوك، ما أتى غير هذا الشغل الشاغل مالتها، وحقها الناس ما ألومها. الحكومة الأسترالية مشكورة تحاول توفر خدمات وتحاول ترتقي بمستوى المواطن، بس أكو خلل، أكو خلل بالقانون، هو لازم يحطون آلية للقانون. موضوع الـ NDIS، هي الدولة من سوت هذا البرنامج أو هذا المشروع سوتها على أساس 400,000 مشترك. أنا قريت أرقام 6 منال، ويعني بصراحة مهولة الأرقام، أرقام انفجارية. اللي صار بسبب مرونة القانون وسهولة استغلاله، استغل بشكل فظيع 6 منال.
14: أنت أستاذة وسن تحصلين على خدمات الـ NDIS؟
13: زوجي مؤهل يعني، والمفروض يحصل على الخدمات، والحد الآن ما عنده خدمات فعلا. الإجراء والروتين والتعقيدات اللي صارت يمكن بسبب الاستغلال، استغلال القانون. أنا مع الخدمات وتقديم خدمات، والناس محتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة محتاجين هاي الخدمة بالفعل، بس صارت بشكل بصراحة انفجاري بشكل مهول. وأكو شغلة همينة كلش مهمة ست منال، أنا اللي شفته هنا واللي يعني مسافر أكثر من دولة أوروبية، تشوفين المنافسة هنا، المنافسة كلش ضعيفة بسبب قلة الشركات والمعامل والمصانع. إحنا على مستوى أستراليا قارة بلد كبير، عندنا 2 سوبر ماركت كبير اللي هو وولورث وكولز، ما عندنا منافسة قوية. لو المنافسة كبيرة وقوية هذا هم يقلل من الأسعار.
14: أنا جدا أشكر حضرتك السيدة الأسترالية العراقية وسن فندي، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وحاسة بكل كلمة قلتيها عن تكاليف المعيشة، تكاليف ارتفاع الإيجارات، ونتمنى لك كل التوفيق عزيزتي وسن.
13: شكرا لك ست منال، وشكرا لإذاعتكم الموقرة.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
15: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
11: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
2: الأسبوع الذي انقضى.
16: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
5: أهلا بكم مستمعي ومستمعات SBS عربي. اليوم هو 16 من أيار مايو، وفي مدينة ميلبورن تقام خلال هذه الفترة لقاءات مجتمعية وأنشطة شبابية تسلط الضوء على أهمية التفاهم بين الثقافات، خاصة في ظل ما تتميز به المدينة من تنوع ثقافي واسع، ومن السلام بين الشعوب إلى نور العلم والمعرفة، حيث يحتفل العالم أيضا في 16 من أيار مايو باليوم الدولي للضوء، وهو مناسبة تشرف عليها منظمة اليونسكو للتأكيد على أهمية الضوء في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والطب والطاقة. وتشهد الجامعات والمؤسسات التعليمية في أستراليا فعاليات علمية وعروضا تعليمية مرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة في وقت تتزايد فيه أهمية العلوم الحديثة في حياة المجتمعات. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بسكويت القهوة المصري وكيف يتألق في أستراليا، لنستمع.
17: أهلا بكم مستمعينا، حيث نأخذكم عبر قصة مهاجرة مصرية استطاعت أن تحول الحنين إلى الوطن إلى مشروع ناجح في أستراليا. مشروع بدأت ملامحه من فكرة صغيرة مع حنين للطعم الأصيل، ليصل اليوم إلى مختلف الولايات الأسترالية حاملا معه رائحة القهوة المصرية وطعم البسبوسة الشرقية. ضيفتنا ياسمين حافظ، مصرية اختارت أن تبدأ من جديد بعد هجرتها إلى أستراليا، لكنها لم تترك خلفها شغفها بالحلويات التقليدية التي تربت عليها، وبين بسكويت القهوة والبسبوسة حيث تبدأ الحكاية. وتقول
18: التفاصيل ان انا بحب الحلويات المصرية جدا، وجيت هنا استراليا ما لقيتش الحلويات اللي هي فيها الطابع المصري، وانا عملتها وكل صحابي بصراحة شجعوني ان هي حلوة، وبالذات البسبوسة عندي وبسكوت القهوة. بدأت من الفكرة دي ان انا ليه ما عملش المشروع بتاعي هنا وعمل شيفت كارير، اخدت كورسات وبدأت ان انا اشوف اللايسنس بتاعتي وبدأت فعلا المشروع بتاعي والحمد لله.
17: لكن الانتقال من فكرة منزلية الى مشروع تجاري ليس بالامر السهل، خصوصا في بلد جديد بقوانين مختلفة وسوق أيضا مختلفة. عن أول تحد واجه السيدة ياسمين تقول
18: طبعا هي الموضوع ان انا اكون شغاله في السعوديه، انا كنت قاعده في السعوديه فتره طويله بالخامات بتاعت السعوديه، واجي هنا ابدا بخامات استراليا كلها، فالموضوع كان فيه تشالنج عالي جدا ان انا ابدا من اول وجديد وابدا ان انا اعمل كل الصفات بتاعتي من اول وجديد خالص. فالحمد لله الحمد لله بعد تجارب كتيره جدا بالمنتجات الاستراليه اللي هنا قدرت ان انا اوصل لنفس الجوده اللي انا كنت بعملها في مصر والسعوديه.
17: وربما هذا ما يميز المهاجرين، القدرة على إعادة اكتشاف أنفسهم حتى في التفاصيل الصغيرة. لكن ياسمين لم تكتفي بتطوير وتأصيل الوصفات فقط، بل دخلت أيضا في رحلة طويلة لفهم القوانين والمتطلبات الرسمية الخاصة بالأعمال الغذائية في استراليا.
18: بدأت البيزنس إن أنا كنت لسه وصلنا استراليا وقعدة مع مجموعة من الأصدقاء، عملت البسكوت القهوة وعملت البسبوسة ودقوها، لقوها إن هي حلوة جدا وفعلا بروفيشنال، فقالوا لا طب ليه ما نشجعش ونبدأ بالمشروع. فطبعا قعدت أعمل سيرش كتير قوي على الويب سايت عشان أعرف بدايات المشروع وأقدر أنا أعمل المشروع إزاي، وفعلا توصلت للكونسل واتصلت بكل ده، لأن أنا بدأت أن أنا أعمل المشروع بتاعي وبدأ الناس تعرفني عن طريق الويب سايت وعن طريق سوري فيسبوك والإنستجرام، إن هم يشوفوا مين ياسو، يشوفوا مين ياسو باستري ويدوقوا الحاجة. بقى في حتة الطابع المصري، هم عايزين يجربوا الحلويات المصرية.
17: خبريني الآن، أنت حضرتك بتشتغلي من البيت واللي عندك مطبخك الخاص، أخذت اللايسنس وأصبحت يعني معترف فيكي يعني منتجة للبيستريز المصرية، خبريني عن هاي التفاصيل.
18: أنا أخذت طبعا كورسات كتير هنا في أستراليا عشان أعرف أن أنا أجر أعمل رينت للمطبخ وأن أنا أطلع الرخصة من مطبخ، يعني طبعا مش هينفع من بيتي إن ليجل أن أنا لازم يبقى في مطبخ كوميشن، فده اللي أنا عملته فعلا. التفاصيل أنا طبعا في كورسات هنا على الويب سايت كتير، وفي كورس تاني بالنسبه للكونسل عشان قاعده في بريسبن، فروحت طبعا الكونسل، اتكلمنا الكونسل ورحت مكلمه وانا عايزه افتح ان انا المشروع بتاعي. قعدت طبعا اقرا كل الشروط بتاعتهم لغايه ما وصلت ان عايزه اعمل لكم لازم يكون المطبخ الكوميشن كيتشن، ففعلا رحت وعملت رنت الكوميشن دوت وساعدني ان انا فعلا اطلع الرخصه، والكونسل جه وشاف المطبخ بعد ما طبعا جم وعملوا انسبكشن للمطبخ ان هو 5 ستار، اخذت الرخصه وبدات من هنا ان انا اشتغل واعلن عن المنتج بتاعي عن البراند بتاع ياسو.
17: خطوة طويلة لكنها كانت ضرورية لبناء مشروع صغير مستدام، ومع الوقت بدأت ياسمين تطلق علامتها الخاصة وتعرض صور منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المفاجأة كانت في سرعة انتشار بسكويت القهوة المصري، البسكويت التقليدي الذي قد لا يعرفه كثيرون. فما الذي يميز هذا البسكويت الذي لفت أنظار الأستراليين؟
18: هو اللي بيميز بسكوت القهوة والبسبوسة التست ان هو طبيعي 100% مفيهوش اي متحفظة، فالحاجة بياكلوها هم مطمنين. البسكوت القهوة فيه نكهة الكوفي فيها تبقى جامدة جدا، اللي هي جنب فنجان القهوة خلاص هو كده احنا بدأنا يومنا بكل انتعاش، زي ما بيقولوا ايه دي السعادة بتاعتنا في الصباح. بالنسبة للبسبوسة لا دي التحلية اللي هي بعد الظهر بطبق البسبوسة جنب بعد اللانش بتاعهم، ففعلا بتبقى بتوديهم ليه ايه احنا كملنا السعادة النهاردة خلاص بحتة البسبوسة اللي احنا كلناها.
17: ومن الواضح أن الحنين إلى الطعم الشرقي لم يكن مقتصراً على المصريين فقط ولا حتى العرب، فمع انتشار صور عبر الفيسبوك والإنستغرام بدأت الطلبات تصل من مختلف المدن والمقاطعات والولايات الأسترالية وحتى الإقليمية. عن ذلك تقول ياسمين:
18: هو بسكوت القهوة أول ما طلع في مصر وهو مصري، أنا لسه مشفتوش بره، وبدأت هنا الناس تشوفه في استراليا ان هو ايه ده كوفي بسكتس، ده بيصنوع مصنوع من ايه، وكمان بيبقى انا في التست بتاع ياسو ان هو بيتحط عليه الشوكليت الديكوريشن بتاعه بيبقى شوكليت من فوق او من غير شوكليت بيبقى ليه طعم تاني. فهو لا كان اول حاجه كان في مصر، وبعد كده وجينا على استراليا بدانا ان احنا ننشر الحمد لله في استراليا. والله هي الناس كلها بدات تعرفني عن طريق الجروبات الفيسبوك، بدأوا ان هم يستنين يصلوا بقالوا طب هنا ممكن نشحن، بدأت اروح البوست اوفيس ان انا عايز اشحن اكل طبعا باسم البراند بتاعي بيصلوا، بدأ ان انا اعمل البسكوتات ونواعم العيد هي بطريقة الفاكيوم ان هي توصل لكل العملاء الريجونال او كل الولايات في استراليا ان هي توصل سليمة، والحمد لله كانت كل حاجة بتوصل كويسة ما فيش اي كسر اي حاجه. فهم عن طريق الفيسبوك، هو البراند انتشر عن طريق الفيسبوك والانستغرام.
17: هلا كانت الاكثر انتشار لك بين المصريين وبعدين انتقل للعرب، بس كيف انتقل لغير العرب غير المصريين؟
18: لغير العرب ان المصريين حبوا المنتج بتاعي، بداوا ياخدوه معاهم الشغل، بدا يبقى في فطارهم في الشغل ده اساسي، ده اللي بدا مع البيزنس كارد بتاعي بدا ان هم الناس تتواصل معايا.
17: لكن خلف هذا النجاح اليومي هناك ايضا حياة مليئة بالتفاصيل والمسؤوليات، فياسمين ليست فقط صاحبة مشروع صغير بل هي أيضا أم تحاول التوفيق بين البيت والعمل والطموح. فكيف يبدو يوم السيدة ياسمين؟
18: اليوم بتاع ياسمين اللي هو احنا بنبدأ يعني اهم حاجة ان احنا بنبدأ نرتب الاولويات مع الاولاد طبعا والبيت. بعد كده بندخل مرحلة ان انا ابدأ احضر الانجريديان بتاعتي، لو انا عايزة اعمل بسبوس او اعمل كيك التورتة التورت او اعمل البسكوت القهوة او نواعم العيد عامة. واحنا دلوقتي داخلين على موسم العيد، عيد الاضحى، فبنبدأ ان احنا نحضر الانجريديان بتاعتنا. لو في حاجة محتاجة انزل اشتريها طبعا بنزل، لو ما فيش بروح المطبخ بتاعي على طول واروح بدأ يعني المكونات بتاعتي ارصها وكده وابدا الشغل بتاعي. وبعد كده طبعا بروح البيت بعمل كل باكجينج كل الحاجه اللي انا اشتريتها والحاجه اللي انا عملتها بعمل لها باكج عشان تتحفظ بسلام وتبدا ان هي تتوزع على العملاء اذا كان نفس اليوم او تاني يوم.
17: ورغم التعب الطويل تؤكد السيده ياسمين ان الشغف هو ما يجعلها تستمر.
18: اكيد اكيد انا لو ما كنتش بحب الحلويات انا مش هعرف ان انا اعملها بكل الحب دوت. والحمد لله الحمد لله الحب اللي انا بحبه للحلويات بيوصل لكل العملاء، ليه؟ ان هما بياكلوا حاجه وبيقولوا لي احنا بناكلها بحب، ان هي مصنوعه بحب بخامات نظيفه ومعموله بحب، فبيوصل لنا الحب ده ويوصل لنا السعاده اللي انت حاطاها في البسكوت او البسبوسه.
17: وربما هذا بالتحديد هو سر نجاح المشاريع الصغيرة المرتبطة بالهوية والثقافة، فهي لا تبيع منتجاً فقط، بل تبيع شعوراً وذكرى وقطعة من الوطن، لكن الطريقة كما تقول ياسمين لم يكن خالياً من الصعوبات.
18: هي الصعوبة

مستمعينا، وقفة غنائية نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على Best of SBS عربي خلال الأسبوع معي أنا جورج غرام.

أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم. اليوم هو السبت 16 من أيار مايو. في أديلايد ممطر 21 درجة، بريسبن ممطر 25، هوبرت مشمس 21، داروين أيضا مشمس 33، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبورن غائم 22، سيدني أمطار متفرقة 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 20 درجة. أما الآن لنستمع كيف تحولت السبحة أو المسبحة إلى شغف يجمع الهواة في أستراليا.

في ملبورن تتحول المسبحة إلى حكاية وتصبح أكثر من أداة للذكر. عماد الصوالحي شاب لبناني يعمل في مجال الحراسة، لكن عالمه الحقيقي يبدأ بعد انتهاء نوبات العمل. وداخل مشغله الصغير في ملبورن تتراص خيوط السبح كأنها أوتار، وتلمع الأحجار بألوان ساحرة من العقيق والكهرمان إلى الفيروز والأحجار الحديثة. يصنع سبحا تقليدية للذكر وأخرى بتصاميم حديثة للشباب ونماذج فاخرة للكبار، حيث يختار بعناية ما يعرف بأحجار أو خرز السبحة ويجمعه من مصادر مختلفة قبل أن يحوله إلى تشكيلات فنية متكاملة. وعندما تزوره في مشغله تجد ورشة حقيقية، كأنك أمام صائغ يعمل في الذهب، لكن مادته هنا حبات صغيرة تحمل ذاكرة وثقافة. حضور

0: لا يقتصر على مشغله، فهو عضو في رابطة متوزعة على مدن استراليا، وهو ضيف دائم في المهرجانات العربية في ملبورن. منصته عادة مزدحمة، ليس فقط بسبب تنوع السبح، بل لأن كل قطعة تحمل لمسة مختلفة بين التراث والموضة وبين الذكر والزينة. إنه حارس في المهنة، لكنه في هوايته يحرس تقليداً قديماً ويعيد تقديم المسبحة كقطعة من هوية وأناقة في آن واحد. مرحباً بك عماد.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد.
0: بداية، متى بدأت علاقتك بالمسبحة؟
1: مع بداية جائحة كورونا بتعرف ريستريكشن ونقعد بالبيت، فصار عندك وقت تقعد تكتشف تطلع أونلاين، حب الشغف، فلقيت أنه بلش يفوت عالم الأوكشن بمختلف أنواعه، من بيناته كان السبح، فأسمع عن الأنواع، أسمع عن الأسعار، اتفاجأ، فحبيت اكتشف، وشوي شوي يعني صرت اهتم بتفاصيله أكتر أكتر، وصار جزء يعني من يومي.
0: طيب، اللي أعرف أنه أنت تشتغل في مجال الحراسة، كيف انتقلت من هذه المهنة إلى هواية صناعة المسبحة، وبالذات شنو اللي شدك إلى المسبحة من دونها من الحرف؟
1: صحيح، أنا بشتغل بالسيكوريتي. هلا مثل أي شغل، السيكوريتي خصوصا مسؤولية وضغط، يعني بدك شيء من بعد يومك أو بيوم عطلتك، شيء هيك هدوء وتركيز. فالصبح كانت المسبحة كانت بالنسبة لي مساحة راحة نفسية، وشيء أقدر أبدع فيه، شيء جواتي أقدر طلعه لبرا يعني. وهي بلشت اهتمام بسيط، وفجأة مع الوقت صارت شغف حقيقي. يعني
0: كين عماد، لما تدخل مشغلك بالتأكيد هناك أنواع كثيرة من الأحجار، من حب بات المسبحة أو ما يسمى بخرز المسبحة، كيف تختار هذا الخرز عن غيره للمسبحة؟
1: هل هي المسبحة عندها قيمة بالنسبة لنا يعني كشرق أوسط كعرب؟ عندها قيمة تراثية وعندها قيمة روحية، فأنت بدك تهتم فيها بتفاصيلها، يعني لونها لازم يكون يتناسق مع لون الخيط، نوعية الحجر أو بالأحرى الخامات، لأن هي دايما مش أحجار، أوقات بتكون خامات، وخامات المسبحة بتكون أغلى أوقات من الأحجار الطبيعية، فبدك تهتم بالألوان بالتفاصيل الدقيقة. كل مسبحة وإلها شخصية مختلفة وعندها رواية يمكن وتاريخ خاص.
0: ما الأحجار اللي تستخدمها؟ ما الذي يميز كل نوع لما بتبلش بتشتغل في المسبحة؟
1: بستخدم يعني مجموعة من الأحجار والخامات. توب 1 ساندالوس، نحن بنقوله بلبنان المسكي، أو الفاتوران، اليسر له مكانة خاصة عندي، الكهرمان، حجر كهرمان، حجر طبيعي، هو ذهب الرجال بنقوله، المرجان والفيروز أحجار طبيعية وقيمة. كل خامة وكل حجر لها طابع خاص، يعني هي بتختلف. الفاتوران يعني هو خامة فاخرة ومحبوبة، اليسر له قيمة روحانية عند بعض الناس، الكهرمان زي ما قلت لك هو ذهب الرجال، معروف بخفته ولمسته هيك الدافئة، كل شيء له خيطه، كل شيء له شرابته وكركوشته، يعني شيء بيلبق له الذهب، شيء بيلبق له الفضة، شيء بيلبق له الحرير، وتعتمد كمان على الشخص اللي عم بيحمله، شخصيته هو شو بيحب.
0: وهنا أريد أسألك أريد أسألك قبل لا نروح إلى تفصيل المسبحة بالذات، هل هناك فرق بين مسبحة الصلاة والمسبحة التي تستخدم كقطعة أناقة؟
1: أكيد طبعا. مسبحة الصلاة دايما يعني لازم تكون عملية مريحة للاستخدام اليومي، تنحط بالجيبة يعني، عرفت كيف؟ بينما مسبحة الأناقة إذا فينا نسميها، فبتهتم أكتر بالشكل والتصميم وبالتفاصيل وبنوع الخام لحتى يعني تعكس ذوق صاحبها.
0: طيب، هل هناك فرق في عدد الحبات أيضا؟
1: نعم، سبحة الصلاة معروفة 33 أو 99، بينما سبحة الأناقة إذا بدك تسميها تكون 45، بتكون 55، بتكون 66، فيها تكون يعني أي عدد من هالعدد.
0: لاحظنا أنك تصنع مسبحة للشباب وأخرى للكبار، كيف ترى هذا الاختلاف في الأذواق؟
1: هلا صراحة الشباب بيحبوا التصاميم العصرية، بيحبوا الألوان الجريئة، بينما الكبار بيحبوا الطابع الكلاسيكي والفخم. فأنا بحاول دايما يعني أوفق بين التراث وبين الذوق الحديث حتى أرضي الجميع.
0: طيب كم يستغرق صنع المسبحة الواحدة من البداية حتى النهاية في يدك؟
1: ممكن ساعات حسب نوع الخرز. في خرز صعب الخيط يدخل فيها، حسب شو طلب الزبون، إذا بدك تسمي، إذا فيني أقول زبون يعني منبلش من الشاهول. أول شيء هو الشاهول، أهم اختيار الشاهول، أو نحن بنقوله بلبنان الميدني، كل بلد له بسميها شيء تاني. الشاهول هو أو الميدني هي الأساس، هي هوية المسبح، هي هوية المسبحة. بعدين منبلش بالخرز، لون الخيط، إذا بحب يكون في بيناتهم مرجان أو فيروز ليزينهم، أو فضة أو ولا شيء. ومننتهي بالشرابي أو الكركوشي، إذا بيحبها ذهب، يحب فضة أو حرير. ممكن يستغل موضوع ساعات، وأوقات ممكن يومين، حسب الطلب.
0: طيب أنت أيضا تجمع المسبحات والسبح من مصادر أخرى، كيف تتم هذه العملية؟ من أين تحصل على هذه المسبحات؟
1: هلا صراحة أنا بجيبه من أسواق مختلفة، من أستراليا إذا هواة تانيين، أو من الشرق الأوسط، مصر، عراق، تركيا، لبنان، سوريا. دايما بهتم أنه تكون قطعة مميزة، وإذا ممكن نادرة، لأنه القطعة النادرة دايما بتضيف قيمة وجمال خاص لحاملها.
0: طيب أنت كما أخبرتنا عضو في رابطة هواة جمع السبح أو المسابح، حدثنا عن هذه الرابطة، كم يبلغ عدد أعضائها ومتى تشكلت؟
1: صحيح، نحن بلشت الهواية خلال جائحة كورونا، وشوي شوي كبرت. ويعني إلي حق أقول إنه أستراليا كان لها الفضل كبير على سوق السبح عالميا، مش بس بأستراليا. كتير اهتموا الشباب هون بهالموضوع، ونتيجة هالشي شكلنا رابطة اسمها رابطة هواة أستراليا، لها رئيس وطبعا أعضاء. بعتقد اليوم صرنا حطينا 250 منتسب. لها رئيسها السيد أحمد حماد، معروف بها أبو بلال. تجمع بين كل الستيت، يعني من ميلبورن، من سيدني، من بيرث، من أدلايد، وبتجمع من كل الباك جراوند، يعني لبنانية، عراقية، سورية، أردنية، عراقية. وصراحة فيك تقول نحنا صرنا عائلة واحدة، على طول ملتقى، منسافر على سيدني أو جامعة سيدني بيجوا عنا على ملبورن، أو بنعمل أوكشنات مشتركة لايف.
0: أبعد من الأوكشن، هل جربتم تنظيم مهرجان أو معرض متخصص بالمسبحة؟
1: دائما أسبوعيا عنا يوم أو يومين عنا أوكشنات مشتركة، وتقريبا بشكل يومي في أوكشن للسبح بأستراليا، ممكن بملبون، ممكن بسيدني، ممكن بأدلايد. بس هواية كتير تطورت بأستراليا، لدرجة يعني الشباب اللي خلقوا هون وبعمرهم ما زاروا مثلا بلدهم الأم، صار عندهم شغف أكتر مننا، وبيعرفوا بالهواية وبيعرفوا بالخامات لدرجة يعني ما بتتصور.
0: تشارك أيضا في مهرجانات وفعاليات عربية في ملبون، كيف يكون تفاعل الناس مع ما تعمله ومع هذه الهواية؟
1: راح التفاعل جميل جدا، يعني الناس بتحب تشوف هيك شغلات بتجمع بين الفن وبين التراث، خصوصا اللي ساكنين بأستراليا يعني بعيد عن بلدهم الأم. كتير بيتفاجئوا إنه المسبحة يعني بتكون قطعة فنية، مش بس هيك للاستخدام التقليدي أو للصلاة.
0: طيب ما أكثر تعليق تسمعه من الزوار عندما يرون تشكيلتك؟
1: انه اوه بالاسترالي اذا بدنا نقول، انه هي قطعه فنيه. هذا اكثر شيء يعني بيسعدني، انه الناس مهتمه بالتعب اللي انا عم بشتغله وعم اقضيه، الوقت اللي عم بقضيه على المسبحه، مش انه هي مجرد لعبه بلاستيك وخلص. هذا الشيء بيسعدني، انه لا، الناس بتتفاجئ وبتعتبرها قطعه فنيه زينه. مره اكثر من مره الزبائن كانوا آسيوية، خصوصا من الصين، شاينا، ما بعرف، عندهم شغف على الموضوع. أنا تفاجأت وهالشي أسعدني، يعني إنه مش بس نحن العرب عنا هالشغف على هالهواية، لأ، اكتشفت إنه كمان غير جنسيات كمان مهتمين.
0: طيب كم عدد المجموعة التي تمتلكها حتى الآن؟
1: اه صعب لك. بظن بيتخطوا 500 او اكثر كمان.
0: طيب ما المسبحة الأقرب إلى قلبك من بين ما صنعت أو اقتنيت؟
1: والله استاذ محمد يمكن ما تصدق، هي مسبحة بسيطة جدا، بس هي كان من اوائل المسابح اللي اقتنيتهم. رغم بساطتها بحبها لانه هي كانت بداية الهواية.
0: اليوم هل تحولت الهواية إلى مشروع فعلي أم ما زالت مساحة شغف شخصية؟
1: لا صراحة أنا بعدني ملتزم بوظيفتي بالسيكوريتي، والهواية حتى مجرد هواية وشغف شخصي أكثر من كونها عمل أساسي.
0: ختاما، ماذا تعني لك المسبحة اليوم؟ تراث، أناقة أم حكاية شخصية؟
1: هي بتجمع بين التراث والفن، وهي وسيلة للتعبير عن الذوق والشخصية. يعني أنت بتحمل مسبحة، أنا من مسبحة فيني ممكن حدد شخصيتك، وبتحمل هي قيمة معنوية جميلة. وصراحة هي بالنسبة لكتير هواة هي مثل خزينة، كيف سبيكة الذهب. أنا ممكن هالسبحة يوم أيام محتاج مصاري، أنا ممكن بيعها ويمكن أربح عليها مش أخسر، لأنه السبحة دائما بيزيد سعرها ما بينقص. ويعني أنا مصمد مصريات كأني حطهم بالبين.
0: شكرا جزيلا لك عماد على هذه الإضاءات عن عالم جميل هو عالم المسبحة، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
6: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. في الموازنة الجديدة خصصت الحكومة استثمارات إضافية في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب دعم مشاريع النقل والسكك الحديدية والطاقة النظيفة، خاصة في ولايات مثل فيكتوريا ونيو ساوث ويلز. لكن الموازنة لم تخلو من الجدل، إذ أثارت بعض القرارات المتعلقة بخفض نمو الإنفاق على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS نقاشات واسعة بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن قلقها من تأثير هذه التغييرات على المستفيدين من البرنامج مستقبلا. ويرى محللون اقتصاديون أن الموازنة الجديدة تحاول تحقيق توازن بين تقديم مساعدات فورية للأسر وبين السيطرة على التضخم والديون الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة. ومن المتوقع أن تبقى الموازنة محور النقاش السياسي والإعلامي في أستراليا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، خاصة مع تأثيرها المباشر على الضرائب وأسعار السكن وتكاليف المعيشة. لنستمع الآن إلى هذا البودكاست.
8: أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز الميزانية الفيدرالية لعام 2026 والتي وصفها بالطريق الصعب للإصلاح، وتتمحور ميزانية هذا العام حول التغييرات الضريبية المتعلقة بملف الإسكان، إضافة إلى توفير 35 مليار دولار من خلال إصلاح نظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة، والذي وصفه بأنه خرج عن السيطرة. وكما يوضح التقرير التالي، حرص حزب العمال على تقديم هذه الموازنة باعتبارها موازنة ضبط إنفاق، بعد تحذيرات من اقتصاديين ومن محافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك بأن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى رفع التضخم والمزيد من رفع أسعار الفائدة. بعدما أعلن وزير الخزانة جيم تشالمرز عن ميزانيته الخامسة، كان قد مهد الطريق لما وصفه بطريق صعب من الإصلاحات. وبعد أن تم الإعلان عن الميزانية، بدأت ملامح هذه الإصلاحات بالظهور شيئا فشيئا.
9: This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick, to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
8: وكانت وزيرة المالية كاتي غالاغر قد وجهت رسالة مشابهة في مقابلة لها خلال برنامج Sunrise على قناة 7.
10: You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
8: وقال وزير الخزانة للبرلمان إن الحرب في الشرق الأوسط قد رفعت الأسعار وخفضت النمو الاقتصادي وأثقلت كاهل الأستراليين.
9: We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury's now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year. Because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
8: وقال إن الميزانية تهدف إلى مساعدة أستراليا على تجاوز صدمة أسعار النفط العالمية ودفع عجلة الاقتصاد لخدمة أكبر عدد من الأستراليين.
9: The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer. Yeah. And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
8: ويرى جيم تشالمرز أن جزءاً من الخطة لمساعدة الأستراليين على التعامل مع تداعيات الحرب يتمثل في حزمة أمن الوقود التي أعلن عنها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سابقاً.
9: The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centerpiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies. And a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
8: أما بالنسبة للأستراليين، فهناك تخفيضات ضريبية إضافية للمساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة.
9: This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
8: وكما كان متوقعا بعد أسابيع من التكهنات، أكد وزير الخزانة إجراء تعديلات ضريبية قال إنها ستجعل نظام الإسكان أكثر عدالة للجميع.
9: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year. And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trust from July the year after.
8: كما أعلن عن إجراءات إنفاق كبرى تشمل مجالات الدفاع والبنية التحتية للسكك الحديدية وكذلك قطاع الصحة.
9: This budget includes another $25 billion for public hospitals. Yeah. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefits scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
8: وقال وزير الخزانة إن حزمة الإنتاجية الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات واستيعابها على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مستويات المعيشة والأجور لعدد أكبر من الناس. وأضاف أن 4,000 عامل مهاجر إضافي من أصحاب المهن الحرفية سيتمكنون من دخول سوق العمل سنوياً بعد تسريع نظام تقييم المهارات ومنح التراخيص المهنية للمؤهلين. لكن حزب العمال حرص على وصف هذه الميزانية باعتبارها ضبط إنفاق بعد تحذيرات اقتصاديين ومحافظة مصرف الاحتياط الفيدرالي ميشيل بولوك من أن زيادة الإنفاق قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة إضافية في أسعار الفائدة. وقال وزير الخزانة إن الميزانية تتضمن توفيراً قدره بقيمة 63.8 مليار دولار، حيث يأتي الجزء الأكبر منها من الإصلاحات المتعلقة بنظام صندوق التأمين الوطني للإعاقة NDIS.
9: A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare. This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
8: وقال وزير الخزانة إن الخيارات التي اتخذتها الحكومة في ميزانية هذا العام ضرورية.
9: Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both. Yeah. We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today, and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
8: أعد لكم هذا التقرير ديبورا كرو آرك لإس بي إس نيوز وقدمه لكم رامي علي من إس بي إس عربي.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: The Point على NITV تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
12: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play. SBS سبورت الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجاناً على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
13: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
12: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: ويكند بالعربي أفضل ما قدمته إس بي إس عربي خلال الأسبوع.
7: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف اس بي اس عربي في هذا الأسبوع. في هذا البودكاست نستمع لقصة نجاح أسترالية جديدة.
14: قصتي. لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
15: جاءت حنين السماك الناشطة المجتمعية من غزة في نوفمبر تشرين الثاني 2024 إلى أستراليا بقلب مفتوح وبحب وابتسامة وقبول للآخر. كيف حولت حنين كل صعوبة إلى قوة وإلى درس تعلمي؟ كيف ساعدت النساء الفلسطينيات والعربيات في أستراليا؟ وماذا يعطيها عملها كناشطة اجتماعية؟ وماذا عن حنين السماك إلى البحر والمياه في غزة؟ وكيف تتماهى في ذهنها مع البحر والمياه الأسترالية؟ أنا كوثر الحنبوري وهذه قصة حنين السماك.
16: كان على تواصل مع أصدقائنا من أستراليا، وهم يعني نصحونا إنه الوضع كتير صعب وإنهم حيساعدونا، وبالفعل تم تقديم المساعدة لنا وطلعنا على مصر.
15: نعم.
16: لكن لسه ما طلعت لنا الفيزا. وبعد ما طلعنا على مصر قعدنا في مصر 7 شهور. طبعا هاي الفترة الزمنية اللي بغزة اللي قضيناها هي فترة من العذاب، وبقدر أقول لك إنه يعني كانت بكل تفاصيلها صعبة، بكل حياتنا اللي وقتها صعبة. وبالنهاية طلعت لنا الفيزا. إحنا صراحة كناش يعني مصدقين إنه تطلع لنا الفيزا على أستراليا. وطلعت لنا الفيزا على استراليا. واخذنا القرار يعني انه نيجي على استراليا خلال اسبوع، يعني ما طلعت الفيزا لغايه ما انه احنا اخذنا القرار، انه لانه كانت الوضع انه احنا فقدنا بيتنا، فقدنا شغلنا، فقدت سياراتنا، فقدنا اموالنا. حتى انا يعني نسيت في بالرحله الخروج من البيت، الواحد عند الخوف وعند لحظه الخوف بيطلع بينسى كل شيء، فنسينا كل شيء. ما كان معنا غير بعض الاوراق اللي طلعنا فيها ولبسه لكل واحده فينا. طلعنا من غير اي تجهيزات، اي، لانه كنا ما ولا مرة فكرنا إنه زي الحروب السابقة إنه إحنا نطلع وبنرجع. يعني عامة بنطلع يوم يومين على مكان آمن وبعدين بنرجع تاني على المنطقة اللي يعني بس يخسفوها.
15: ومن بعد ما جيتوا على أستراليا، هل قلتي إنه نحن أخذنا القرار الصائب إنه جينا على أستراليا؟ يعني كيف لقيتي هالبلد؟ كيف تأقلمتي؟ هل تأقلمتي بسرعة؟
16: بصراحة أنا بحكيها ودايما برجع تاني كمان مرة بحكيها، لو أنا رحت على أي مكان غير استراليا ما كنت أرتاح زي ما أرتحت في استراليا. والسبب بسيط، إنه بصراحة التقديمات والتسهيلات اللي عملتها الحكومة الأسترالية ما عملها حدا بالدول التانية حتى الدول العربية. ويكون عندنا ناس كمان يستقبلونا يقدروا قديش حجم التروما والضغط النفسي اللي كنا فيه والصعوبات اللي مرينا فيها، ويعطونا كم الحب وكم الاستضافة اللي احنا لقيناها ما كنت أتوقع إنه ألاقيها مكان تاني. لأكثر إشي يعني شوفي الحفاوة الناس، استقبال الناس، تقديم الناس للخدمات، لأن يعني الفكرة إنك أنت لا ناس يعني من نفس بلدك ولا ناس بنفس ولا بيحكوا عربي ولا بيحكوا هذا، وإنك أنت تقدري تتواصلي معهم، إنك تقدري تحكي معهم، يقدروا يقدروا المشاعر اللي أنت فيها، يعطوك خدمات مختلفة، ينقلوك من مرحلة انك انت سيرفايفر، يعني لانك انت يكون عندك استقرار وفي مكان. هذا يعني ما بظن يكون في اي منطقة تانية. وبلد وقت ما اجينا احنا بدينا من الصفر، اللي مختلف عنا بصراحة إنه على طول عرفنا وين أهدافنا وكيف بدنا ندرس وكيف بدنا نشتغل كيف نعم. بدنا البنات عندي راحوا على المدارس.
15: سيدة حنين، ما واجهتي صعوبات وكيف تخطيتيها؟ شو اللي خليك تتخطيها؟
16: صراحة طبعا يعني فيش حاجة من غير صعوبات. من أول لحظة دخلتنا فيها في صعوبات. أول حاجة إحنا ما يعني خلينا نحكي هيك ما تعودنا على نركب لا قطارات ولا تعودنا نركب سيارات في هايويز ولا تعودنا يكون المسافات بعيدة. إنه إحنا هذه أول أول أول صعوبة واجهتنا. سكننا ببيت شوية المنطقة بعيدة عن الخدمات. حكاية إنه الأوراق والمستندات وال يعني أول ما يجينا كان لازم نترجمها ولازم يكون في عنا أوراق كاملة ونعبي أبليكيشن وخدمات مختلفة، وهذه كلها هي بدها تنشغل على طول وتنبعت. كمان واجهتنا اللي هي الاختلاف البيئة. إحنا جينا من بيئة كلها هيتها ضرب وقصف وأقول لك إياها يعني بيئة تماما تماما سيئة، لا مية نظيفة ولا أكل صحي ولا عيادات ولا مستشفيات. دي صعوبات مرت فينا يوميا. أقول لك كمان صعوبات إنه التواصل مع الأهل، مع يعني إحنا وصلنا هين لكن كان في عنا لسه ما زالت ماما موجودة بغزة وأهلي موجودين بغزة، كان نعم. كمان صعوبات التواصل معهم، صعوبة اللغة حتى لو إنه إحنا عنا شوية لغة بس كمان صعوبة اللغة والتواصل
15: نعم.
16: مع الناس على الرغم من إنه يعني كسرناها بسرعة
15: نعم.
16: بس كل صعوبة كانت تواجهنا. أنا هذه كانت استراتيجيتي من وإحنا بغزة، أعطي لبناتي الفكرة إنه ماما أي صعوبة بتواجهنا هي تحدي لإلنا لإنه إحنا نكمل ونتعلم، هذا درس تعلم. فخلينا إنه إحنا كل صعوبة بتمر علينا هي درس تعلم، كل صعوبة نحولها لقوة لإلنا ونعطيها خبرة للآخرين معانا.
15: نعم. سيدة حنين، أنت كناشطة مجتمعية كيف عم تقدري تخدمي النساء الفلسطينيات والعربيات يلي بأستراليا؟
16: بلشت عملي في كسوشال وركر وعمل مجتمعية، وبالبداية عملت معهم بالرعاية الذاتية إنه لازم يتقبلوا إنه هم موجودين في بلد تانية مختلفة الأطباع مختلفة الثقافات مختلفة، فلازم يتقبلوا إنهم هم في بلد جديدة، فلازم يغيروا يعني أول شيء القبول بعدين يغيروا بعض الأشياء اللي هم فيها، هي أول شغلة. وصلت معهم، رحت على أماكنهم، جمعت مع النساء، اشتغلنا أكثر من لقاء توعوي، اشتغلنا رعاية ذاتية، أنا بعمل جلسات تليفونية جلسات فردية، بعرف احتياجات كل مرأة، بحاول إني أوصلها على الخدمات اللي موجودة، بحاول أنا كمان أبحث عن خدمات موجودة جديدة وأتواصل مع المؤسسات. الشغلة الثانية اشتغلت على التعليم، إنه عملنا حملات مناصرة، أكثر من حملة مناصرة، إنه يقدروا يدخلوا بالتيف يتعلموا أو في اللغة، سهلت وصولهم لأنه نعمل لقاءات بالمحادثة الإنجليزي إنه أساس خاصة كبيرات السن.
15: سيدة حنين، شو بيعطيك عملك المجتمعي؟ يعني شو بيعطيك كشعور؟
16: أول حاجة بيعطيني الشعور إنه لسه الدنيا بخير وإنه في خدمات كتير موجودة، إنه بيعطيني شعور إنه بلد زي أستراليا هي لسه بلد آمن، بلد في نوع استقرار، بيعطيني إنه تنوع الثقافات هي قوة، وإنه الواحد كتير مهم إنه يتعاون ويتبادل خبرات وثقافات من الآخرين ويتعلم ويعلم.
15: نعم.
16: بيعطينا إنه نعطي القصة تبعتنا نشاركها بثقافتنا بأكلتنا بلبستنا بدبكتنا برأسنا، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة، إنه إحنا لازم نستمر وإنه إحنا لازم نكون أقوياء والنساء يكونوا قويات.
15: نعم.
16: وإنه المرأة بتستطيع تعمل المستحيل.
15: نعم سيدة حنين، شو أهم الذكريات الجميلة اللي جبتيها معك من فلسطين وبترافقك دايما؟
16: البحر والمية، البحر والمية، استراليا مع البحر والمية وغزة مع البحر والمية، هو شقين يعني كتير إشي حلو. ذكريات البحر عندي كتير قوية، ذكريات الأصالة والثقافة والشجر. أنا هنا مع الأبروجينال بيبول، وجدت إنه في تقارب وفي بعد ثقافي بيننا، والرسم الارت الفن، لقيت انه الموسيقى والرسومات والفنون والتطريز الغرزه بتجمعنا. لقيت الخبز والاكل بيجمعنا، الغنيه والقصيده والشعر، وهذا كمان هذا البعد الثقافي كمان. العمل الانساني، وانه احنا كلنا انسان واحد، يعني بغض النظر العرق والدين والاختلاف، فهذه كمان انا جيت بقلب مفتوح وبحب، فعشان هيك هذا اخذته، لانه احنا عندنا في فلسطين كتير الضيافة مهمة، الابتسامة مهمة، انك انت تكوني عندك قبول للآخر مهم، فهذا كلهيته جبته معايا ونقلته هنا. لمة العيلة، انا كتير بعمل لمات في للأصدقاء حاليا، بلمهم بقولهم هذه لمة العيلة اللي في غزة. لمة العيلة والضحكة، رمضان وذكريات رمضان. القصة احنا بنحكيها بجمعة، بنحكيها بضحكة، بنحكيها بتعلم. قوتنا احنا قديش احنا نكون قادرات متمكنات اقتصاديا واجتماعيا، قديش احنا بنقدر نغير في الكوميونتي تبعنا والمجتمع تبعنا، وبالتالي احنا قادرات واحنا اللي بنصنع التغيير. يعني النساء هن يصنعن التغيير، والنساء ذوات الاعاقه مش اقل قدره من النساء دون اعاقه، فاحنا كلنا مع بعض قوه واحده.
15: بشو بتنصحي القادمين الجدد الى استراليا؟
16: انا بنصح القادمين الجدد، اول شيء ما تبداش من الصفر، اسأل الآخرين، بدل ما أنت تبدأ من الصفر ابدأ من العشرة. يعني هي هذه النصيحة الأولى اللي أنا بنصحها. الشغلة الثانية إنه ابحث، كل ما بتبحث أكثر على الخدمات بتسهل وصولك للوصول لإلها. يعني فهي هاي، افتح قلبك وقلبك على الثقافة، وإنه هذه البلد هي مستقبلة للجميع، وعندها القدرة إنها تستوعب الجميع. وهذه الإشي اللي كتير حلو، إنه أنت كل يوم تتعلم إشي جديد، وكل يوم تتعلم ثقافة جديدة، فخلي عندك حالة القبول للاستقبال الآخر واستقبال الثقافات المختلفة. الشغلة الثانية، في برامج كتير للقادمين الجدد، عليهم ياخذوا وقتهم، ما يتسرعوش كتير في انهم يحكموا على الاشياء، ياخذوا وقتهم بالاستقرار وبالاستدامه. اللي بدي ارجع تاني انه اكد انه الحكومه اعطت برامج كتير للاستقرار والاستدامه، وبالتالي علينا انه احنا كمان نستفيد من هذا الاشي ونتعلم اللغه من اول ما يجي. في شغلات معينه نستقبلها بصدر رحب، هلا ما تقارن. الماضي عرفناه ما نرجعلوش، المستقبل مش عارفينه، خلينا نركز على الحالي، نركز على الهدف تبعنا الحالي. خلينا نوصل للمكتبة، نوصل للخدمات المباشرة، نوصل للجامع، نوصل للكنيسة، نوصل للكونسل، التوجه تبعي لوين أنا بدي أوصل.
15: سيدة حنين السماك، شكرا لإلك من SBS عربي على هالقصة الملهمة. Thank you كتير لإلك. Thank you.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
11: تعرفوا على قضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
12: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
13: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
11: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
12: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
17: الأسبوع الذي انقضى.
18: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
7: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويك إند بالعربي وبيست أوف SBS عربي في هذا الأسبوع. في السياق الثقافي، تستضيف ميلبورن واحدة من أبرز الفعاليات الروحية والثقافية لهذا الأسبوع، وهي احتفالات يوم فيساك العالمي، المناسبة المقدسة لدى أتباع الديانة البوذية. وتتميز الاحتفالات هذا العام بمشاركة واسعة من الجاليات الآسيوية في أستراليا، حيث تتضمن الفعاليات مسيرات سلام وصلوات جماعية وعروضا فنية وثقافية تعبر عن قيم السلام والتأمل والرحمة. ويقول منظمو الفعالية إن الهدف لا يقتصر على الاحتفال الديني فقط، بل يتعداه إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل بين مختلف فئات المجتمع الأسترالي. ومن الأجواء الروحية إلى النشاط الأكاديمي والشبابي، حيث تشهد ميلبورن أيضا انعقاد فعالية فيكمون 2026، وهي واحدة من أكبر الفعاليات الشبابية التي تحاكي جلسات الأمم المتحدة بمشاركة طلاب جامعات ومدارس من مختلف أنحاء أستراليا. ويتناول المشاركون قضايا عالمية معاصرة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي والتكنولوجيا وحقوق الإنسان، في تجربة تهدف إلى تعزيز مهارات الحوار والدبلوماسية لدى الشباب. ويرى مراقبون أن هذه الفعاليات تعكس اهتمام المجتمع الأسترالي بإشراك الأجيال الجديدة في النقاشات العالمية وإعدادهم للمشاركة الفعالة في مستقبل أكثر تعاونا وانفتاحا. ومن هذه الأخبار إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
19: في أقصى شمال غربي ولاية نيو ساوث ويلز، بعيداً عن المدن الساحلية المألوفة، تقودك الطرق الطويلة نحو مكان يبدو وكأنه خارج الزمن. مدينة صغيرة لا ترى بالكامل على السطح، لأن جزءاً كبيراً من حياتها يقع تحت الأرض. مشوار جديد، معي أنا ريان برهوم. هنا في لايتنينغ ريدج لا تبدأ التجربة عند الوصول، بل من الطريق. الرحلة من سيدني تستغرق نحو 8 إلى 9 ساعات بالسيارة عبر مساحات مفتوحة من الريف الأسترالي، حيث تتبدل المشاهد تدريجيا من مدن صغيرة إلى أرض شبه قاحلة، ثم إلى منطقة يغلب عليها اللون الأحمر وتظهر فيها تلال من التراب المتناثر، آثار الحفر التي لا تتوقف. هذه ليست مدينة سياحية تقليدية، بل واحدة من أغرب الوجهات في أستراليا. منذ اللحظة الأولى تلاحظ أن المشهد مختلف، مداخل غريبة في الأرض، أكوام ترابية صغيرة، وبيوت لا يظهر منها الكثير، لأن الحياة هنا في كثير من الأحيان تجري تحت السطح. وهنا تبدأ الحكاية التي لا تشبه غيرها، لكن لفهم هذا المكان لابد من العودة إلى تاريخه. قبل أن تصبح لايتنينغ ريدج مدينة معروفة، كانت هذه الأرض موطنا للسكان الأصليين، وتحديدا شعب يوالا روي الذي عاشوا في المنطقة لآلاف السنين قبل وصول الأوروبيين. وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ المستوطنون الأوروبيون باستخدام المنطقة لأغراض الرعي قبل أن يتغير كل شيء مع اكتشاف الأوبال. تشير الروايات إلى أن أولى اكتشافات الأوبال في المنطقة تعود إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن التحول الحقيقي جاء في أوائل القرن العشرين عندما بدأ المنقبون بحفر الأرض بحثاً عن هذا الحجر النادر. وفي عام 1903 تم استخراج أول شحنة تجارية من الأوبال الأسود، وهو النوع الأندر والأعلى قيمة، ما أدى إلى تدفق الباحثين عن الثروة إلى المنطقة، وتحولت خلال سنوات قليلة إلى واحدة من أهم مراكز الأوبال في العالم. ومنذ ذلك الوقت لم تكن لايتنينغ ريدج مجرد بلدة، بل مكاناً جاء إليه الناس بحثاً عن فرصة. بعضهم وجدها وكثيرون لم يجدوا سوى التجربة. واليوم هذه القصة ما زالت مستمرة لكن بشكل مختلف. السبب الحقيقي لوجود هذه المدينة لا يزال في باطنها. لايتنينغ ريدج تعد المكان الأبرز في العالم لإنتاج الأوبال الأسود، وهو حجر نادر يتميز بخلفيته الداكنة وألوانه المتغيرة، وقد تصل قيمة بعض قطاعه إلى آلاف الدولارات بل أكثر. وهنا تبدأ التجربة السياحية الحقيقية. من أبرز ما يمكن أن يعيشه الزائر هو النزول إلى المناجم المفتوحة للجمهور، حيث يمكنك مشاهدة طريقة التنقيب عن الأوبال من الحفر إلى استخراج الصخور، وصولا إلى لحظة البحث عن اللمعة الأولى داخل الحجر. بعض الجولات تتيح لك حتى تجربة البحث بنفسك في إحساس بسيط لكنه يحمل فكرة كبيرة. ربما تكون هذه القطعة الصغيرة هي ضربة الحظ، لكن الحياة في لايتنينغ ريدج لم تتشكل فقط حول الأوبال، بل حول التكيف مع البيئة. في هذه المنطقة تصل درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية، ما دفع السكان منذ عقود إلى ابتكار حل غير تقليدي، بناء منازل تحت الأرض تعرف باسم داغاوتس. هذه المنازل ليست مجرد حفر بسيطة، بل مساحات متكاملة، غرف نوم، مطابخ، وحتى فنادق وكنائس، كلها محفورة داخل الأرض حيث تبقى درجات الحرارة معتدلة طوال العام. اليوم أصبح بإمكان الزائر أن يعيش هذه التجربة بنفسه من خلال الإقامة في فندق تحت الأرض والشعور بالفرق الفعلي، هدوء، برودة طبيعية، وعزل تام عن ضجيج الخارج. ومن التجارب الفريدة أيضا زيارة بلاك هاند جاليري، وهي صالة عرض فنية تقع بالكامل تحت الأرض، لكنها ليست صالة تقليدية، بل شبكة أنفاق تمتد لعشرات الأمتار تضم منحوتات صخرية ضخمة نحتت يدويا داخل الجدران نفسها. المشي داخل هذه المساحات تجربة بحد ذاتها، مزيج بين الفن والعزلة والدهشة. أما لمن يبحث عن فهم أعمق فزيارة أستراليان أوبال سنتر تقدم بعدا مختلفا. المركز لا يركز فقط على الأوبال كحجر ثمين، بل يربطه بتاريخ أقدم بكثير من خلال عرض حفريات نادرة محفوظة داخل الأوبال تعود إلى أكثر من 100 مليون عام، حيث كانت هذه المنطقة مغطاة بمياه بحر داخلي، وعلى سطح الأرض تستمر التجربة لكن بطريقة مختلفة. يمكنك استئجار سيارة واتباع مسارات تعرف باسم كار دور تورز، حيث يتم وضع أبواب سيارات قديمة على الطرق، كل باب يحمل رقما يقودك إلى موقع مختلف، منجم، نقطة مشاهدة أو موقع مهجور. هي فكرة بسيطة لكنها تعكس طبيعة المكان، عشوائية منظمة ومغامرة مفتوحة. وفي المساء يتغير المشهد مرة أخرى، بعيدا عن التلوث الضوئي تظهر السماء هنا بشكل مختلف تماما، نجوم كثيفة واضحة وقريبة في تجربة تمنحك لحظة هدوء نادرة. من الناحية العملية ينصح بقضاء يومين إلى 3 أيام في لايتنينغ ريدج لاستكشاف المدينة دون استعجال. أما أفضل وقت للزيارة فيكون خلال فصلي الربيع والخريف، حيث تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا. لكن في النهاية لايتنينغ ريدج ليست فقط عن الأوبال ولا عن البيوت تحت الأرض، هي عن فكرة مختلفة للحياة، مكان جاء إليه الناس بحثا عن فرصة فابتكروا طريقة للعيش في بيئة قاسية وصنعوا مدينة لا تشبه غيرها.
7: ومع هذا البودكاست نصل لنهاية مشوارنا لهذا الصباح في برنامج ويكند بالعربي. كل التحية لكم مستمعينا، وأتمنى لكم يوما جميلا بالفرح والحب ومليئا بالطاقة الجميلة. رافقتكم لساعتين من الزمن، أنا جورج غرام. موعدنا يتجدد كل سبت وأحد من كل أسبوع من السادسة حتى الثامنة صباحا. إلى اللقاء.

0: عن الناس كلها.
1: أجمل الصباحات مع SBS عربي.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.